كان الآن موعد آذان الفجر حسب التوقيت المحلي لمدينة أبوظبي وضواحيها، وعلى القاطنين خارجها مراعاة فروق التوقيت.

الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمداً الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة وابعث مقاماً محموداً الذي وعدته.

فريدم مصممة عشان تناسب اسلوب حياتك. فريدم، اختيارك بكيفك. اعرف اكثر بزيارة en.ae. تطبق الشروط والاحكام. en دائما في اكثر.

0: الأصالة روح تتناغم فيها الألحان،
1: هيا تفضل عالي،
0: وبجمل الأبيات تمتزج أروع الأصوات.

الوفا يا للوفا واصبح محال ضاع الوفا يا للوفا واصبح محال من يوم زاد الجفا والصدمة.

كل جديد وكل ما تحب تسمعه على موجتنا. الحكاية أحلى والأغنية أقرب، خلك قريب وخلك على موجة بوظبي.

0: مع أبوظبي أف أم، يومك أحلى ولحظاتك أجمل.
1: عدد شهر أبريل من مجلة ناشونال جيوغرافيك العربية. متحف التاريخ الطبيعي أبوظبي، صرح جديد في جزيرة السعديات يحكي قصة الحياة على لسان تحف رائعات. مآسي بيزنطة في عصر الظلمات، علماء يستنطقون كنوزا غارقة علها تبوح بأسرار إمبراطورية بائدة. ملهمون ناشونال جيوغرافيك، رموز ومغامرون ومبدعون وحالمون يثابرون ويناضلون لأجل كوكب سالم مأمون. للاشتراك واقتناء المجلة بنسختها الورقية يرجى الاتصال على 600-500-877 أو زيارة توزيع.ae. مجلة ناشونال جيوغرافيك العربية، مجلتك العالمية بلغتك العربية.

انت يلي يلي مالك مثيل، انت يلي يلي مالك مثيل. صوتك وصلني حقيقة، التفت ألقاه ثراء. طيفك يجيني سريقة، هو نيسي بالغياب. انت الوجود، انت العدم، انت التفاؤل والندم، وانت سؤالي والعتاب. انت يلي يلي مالك مثيل، انت يلي يلي مالك مثيل.

بوظبي اف ام، استمع واستمتع، معاكم دايما اقرب وعيش اجواء بوظبي اف ام. صوت الامارات اللي تحبه.

بوظبي اف ام، حيث يبدأ المزاج الجميل. نغم يلامس القلب. صباحكم ومساكم أجمل مع بوظبي اف ام.

0: حياة الأسرة مو مجرد أشخاص نعيش معهم. الأسرة عالم صغير نصنع فيه معنى الحب والأمان. الأسرة.
1: يقول غابور ماتي في كتابه: عندما يقول الجسد لا، كلما قل نمو القدرة العاطفية لدى الطفل على التنظيم الذاتي خلال فترة الرضاعة والطفولة، زاد اعتماده بالغاً على العلاقات للحفاظ على التوازن. وكلما زاد الاعتماد، تنام الخوف من ضياع تلك العلاقات أو زوال الأمان فيها. وعليه فإن قابلية التأثر بالضغط الذاتي والفسيولوجي تتناسب طردياً مع درجة الاعتماد العاطفي على الآخرين. لما ما يتعلم الطفل التنظيم الذاتي، يكبر وهو يحس بأن التوازن يكون عن طريق تقديم الآخرين له، وكل ما زاد اعتماده عليهم زاد خوفه من فقدانهم، لأن فقدهم يعني فقدان ذاته المعتمدة عليهم.
0: حياة الأسرة.

المتعة تبدأ من بوظبي اف ام. لا تغير الموجة، ارفع الصوت.

0: مع أبوظبي اف ام.
1: وين رايح؟
0: صوتك الأقرب وإحساسك الأجمل، يومك أحلى ولحظاتك أجمل. استمع واستمتع. وعيش أجواء أبوظبي

شارك قريب من أحبابك واستمتع مجاناً بمكالمات صوت وفيديو فائقة الدقة سواء كانت فردية أو جماعية مع فلاتر تضيف المتعة لكل مكالمة. حمل تطبيق جود شات الآن.

0: كلمة استكثرك وقتي علي وفداك، عدد زماني كل ما طار هول.
1: موسيقى صوت عبق الماضي بأثير الحاضر.
2: راجع بشوقي ولهفتي
1: أهو غبي أف أم 90 أف أم، خلها دوم في البال.

0: أقلام إماراتية، إضاءة على أعمال أدبية لكتاب من الإمارات.
1: قصة النفس الإنسانية حين تسمو إلى الذروة وحين تنحدر إلى القاع. هكذا جاء على غلاف الإصدار الأول للرواية التي نتعرف عليها اليوم، رواية شاهندة. هذه الرواية تصنف بأنها أول عمل روائي في دولة الإمارات. رواية شاهندة من تأليف الأديب الدبلوماسي راشد عبد الله النعيمي، وزير الخارجية السابق لدولة الإمارات. ورد في الملحق الثقافي لصحيفة الخليج في عددها الصادر بتاريخ 27 من أغسطس عام 2012. يصعب على متتبع مسيرة الرواية في الإمارات أن يتجاهل رواية شاهندة لمؤلفها راشد النعيمي، صدرت في عام 71، ستبقى حاضرة أبداً في تاريخ السرد الإماراتي، ليس فقط لأنها دشنت هذا الفن الأدبي في الإمارات، بل لكونها علامة فاصلة للمقارنة يمكن العودة إليها لمعرفة مدى تطور أدب الرواية على يد مبدعي الرواية الإماراتيين. عن هذه الرواية تحدث كذلك راشد النعيمي مؤلفها في لقاء لصحيفة الاتحاد في مارس عام 2011، وقال: لم يكن هدفي في هذه الرواية هو الريادة أو أن أكون كاتباً رياديًا، ببساطة وجدت أنني من خلال هذه التجربة قادر على الكتابة، لقد عبرت عن تجربة معينة بأسلوب روائي بسيط. تسير أحداث رواية شاهندة خلال فترة قديمة من عمر المنطقة، تدور فصولها بين الصحراء والبحر وحياة القرى المتاخمة للساحل. تدور آنذاك قصة حاكها خيال عامي في أجواء تجمع الفانتازيا بالتاريخ القديم عن شاهندة، فتاة فائقة الحسن قادمة من أرض غريبة حولتها حياتها القاسية إلى أن تكون مظلومة في كثير من الأحيان. هكذا تبدو شاهندة منذ البداية الأولى لظهورها في فصول هذه الرواية، بعدما تحطم المركب الذي كانت تستقله برفقة والديها وهي صبية صغيرة، لتبدأ من هناك رحلة التيه التي تحولت شاهندة تحت وطأة ظروفها، لكأن الرواية تقدم لقرائها قراءة نفسية لتقلبات النفس البشرية في مواقف الضعف والقوة. بقدر ما أوتيت شاهندة من جمال، بقدر ما نالت من سمعتها ألسنة الناس، لتتوالى بعد ذلك فصول القصة تروي حكاية شاهندة التي تكبر وتشتد رغبة الانتقام في نفسها اشتعالا، لكأنما هي رحلة ولكن للانتقام، لتتحول شاهندة من فتاة تلوك سمعتها الألسن إلى سيدة يحسب لها ألف حساب. بين هذه وتلك مفارقات وتقلبات بين دروبها تبحث شاهندة عن تصفية حساباتها مع كل من غدر بها أو استغلها. رواية شاهندة رواية تستحق القراءة.
0: أقلام إماراتية، إعداد وتقديم هيثم حمدان، إخراج وليد سراب.

استحبوا العائلة إلى منطقة مشجعي كأس العالم في ريم مول. أنفقوا 200 درهم إماراتي من الآن وحتى 19 من يوليو، واستمتعوا بتحديات المهارات التفاعلية والملعب المصغر والأنشطة العائلية الممتعة. أكملوا بطاقة التحدي للدخول في السحب والفوز بجوائز مذهلة. زوروا ريم مول اليوم واستمتعوا بأجواء كأس العالم الحماسية. للمزيد من التفاصيل يرجى زيارة ريم مول.ae. تطبق الشروط والأحكام.

الأصالة روح تتناغم فيها الألحان وبجمل الأبيات تمتزج أروع.

0: حياة الأسرة مو مجرد أشخاص نعيش معهم. الأسرة عالم صغير نصنع فيه معنى الحب والأمان. الأسرة.
1: يقول جابور ماتي في كتابه: عندما يقول الجسد لا، كلما قل نمو القدرة العاطفية لدى الطفل على التنظيم الذاتي خلال فترة الرضاعة والطفولة، زاد اعتماده بالغاً على العلاقات للحفاظ على التوازن. وكلما زاد الاعتماد، تنام الخوف من ضياع تلك العلاقات أو زوال الأمان فيها. وعليه فإن قابلية التأثر بالضغط الذاتي والفسيولوجي تتناسب طردياً

مع درجة الاعتماد العاطفي على الآخرين. لما ما يتعلم الطفل التنظيم الذاتي يكبر وهو يحس بأن التوازن يكون عن طريق تقديم الآخرين له، وكل ما زاد اعتماده عليهم زاد خوفه من فقدانهم، لأن فقدهم يعني فقدان ذاته المعتمدة عليهم. حياة الأسرة.

0: أنا مسافر هالشهر وكل مرة أتوتر من أسعار الصرف لما أستخدم بطاقتي خارج الدولة.
1: عليك ببطاقة إياند ماني.
0: كيف يعني؟
1: تعطيك أفضل أسعار الصرف، تقدر تشحنها قبل الصفر بالدرهم الإماراتي وتستخدمها في الخارج بعملات مختلفة.
0: صدق؟ هذا بيخلي السفر أسهل وايد.
1: بالضبط، وهي بعد أأمن بكثير من أنك تشيل كاش وياك.
0: ممتاز،
1: سافر بذكاء مع بطاقة إياند ماني واستمتع بأفضل أسعار الصرف وين ما سافرت. أمورك طيبة مع إياند ماني، تطبق شروط والأحكام.

0: فكرة الزمن نستحضر الماضي على أبوظبي FM.
1: حياة الأسرة مو مجرد أشخاص نعيش معهم. الأسرة عالم صغير نصنع فيه معنى الحب والأمان. الأسرة.
2: يقول جابور ماتي في كتابه: عندما يقول الجسد لا، كلما قل نمو القدرة العاطفية لدى الطفل على التنظيم الذاتي خلال فترة الرضاعة والطفولة، زاد اعتماده بالغاً على العلاقات للحفاظ على التوازن. وكلما زاد الاعتماد، تنام الخوف من ضياع تلك العلاقات أو زوال الأمان فيها. وعليه فإن قابلية التأثر بالضغط الذاتي والفسيولوجي تتناسب طردياً مع درجة الاعتماد العاطفي على الآخرين. لما ما يتعلم الطفل التنظيم الذاتي، يكبر وهو يحس بأن التوازن يكون عن طريق تقديم الآخرين له، وكل ما زاد اعتماده عليهم زاد خوفه من فقدانهم، لأن فقدهم يعني فقدان ذاته المعتمدة عليهم.
1: حياة الأسرة.

عليك منع سفر، حجز مركبات أو إجراء تنفيذي آخر مرتبط بسداد، ادفع مستحقاتك عبر خدمة إيداع الأمانات المتاحة على مدار الساعة في التطبيق الذكي لدائرة القضاء أبوظبي أو الموقع الإلكتروني، ليتولى الذكاء الاصطناعي إصدار قرارات الإلغاء تلقائياً. دائرة القضاء أبوظبي، تجربة قضائية عدلية تفاعلية مبتكرة.

0: صوت من العاصمة يرافقكم أينما كنتم.
1: أبوظبي FM

يا بعدهم يا سراج.

0: ليش؟ معلم
1: ويبعدهم
0: طبعا
1: كلهم
0: عطني

اصطحبوا العائلة إلى منطقة مشجعي كأس العالم في ريم مول. أنفقوا 200 درهم إماراتي من الآن وحتى 19 من يوليو واستمتعوا بتحديات المهارات التفاعلية والملعب المصغر والأنشطة العائلية الممتعة. أكملوا بطاقة

قد التحدي للدخول في السحب والفوز بجوائز مذهلة. زوروا ريمول اليوم واستمتعوا بأجواء كأس العالم الحماسية. للمزيد من التفاصيل يرجى زيارة ريمول.ae. تطبق الشروط والأحكام.

0: أقلام إماراتية، إضاءة على أعمال أدبية لكتاب من الإمارات.
1: قصة النفس الإنسانية حين تسمو إلى الذروة وحين تنحدر إلى القاع. هكذا جاء على غلاف الإصدار الأول للرواية التي نتعرف عليها اليوم، رواية شاهندة. هذه الرواية تصنف بأنها أول عمل روائي في دولة الإمارات. رواية شاهندة من تأليف الأديب الدبلوماسي راشد عبد الله النعيمي وزير الخارجية السابق لدولة الإمارات. ورد في الملحق الثقافي لصحيفة الخليج في عددها الصادر بتاريخ 27 من أغسطس عام 2012. يصعب على متتبع مسيرة الرواية في الإمارات أن يتجاهل رواية شاهندة لمؤلفها راشد النعيمي. صدر

0: مات في عام 71، ستبقى حاضرة أبداً في تاريخ السرد الإماراتي، ليس فقط لأنها دشنت هذا الفن الأدبي في الإمارات، بل لكونها علامة فاصلة للمقارنة يمكن العودة إليها لمعرفة مدى تطور أدب الرواية على يد مبدعي الرواية الإماراتيين. عن هذه الرواية تحدث كذلك راشد النعيمي مؤلفها في لقاء لصحيفة الاتحاد في مارس عام 2011، وقال: لم يكن هدفي في هذه الرواية هو الريادة أو أن أكون كاتباً رياديًا، ببساطة وجدت أنني من خلال هذه التجربة قادر على الكتابة، لقد عبرت عن تجربة معينة بأسلوب روائي بسيط. تسير أحداث رواية شاهندة خلال فترة قديمة من عمر المنطقة، تدور فصولها بين الصحراء والبحر وحياة القرى المتاخمة للساحل. تدور آنذاك قصة حاكها خيال عامي في أجواء تجمع الفانتازيا بالتاريخ القديم، عن شاهندة، فتاة فائقة الحسن قادمة من أرض غريبة حولتها حياتها القاسية إلى أن تكون مظلومة في كثير من الأحيان. هكذا تبدو شاهندة منذ البداية الأولى لظهورها في فصول هذه الرواية، بعدما تحطم المركب الذي كانت تستقله برفقة والديها وهي صبية صغيرة، لتبدأ من هناك رحلة التيه التي تحولت شاهندة تحت وطأة ظروفها، لكأن الرواية تقدم لقرائها قراءة نفسية لتقلبات النفس البشرية في مواقف الضعف والقوة. بقدر ما أوتيت شاهندة من جمال، بقدر ما نالت من سمعتها ألسنة الناس، لتتوالى بعد ذلك فصول القصة تروي حكاية شاهندة التي تكبر وتشتد رغبة الانتقام في نفسها اشتعالاً، لكأنما هي رحلة ولكن للانتقام، لتتحول شاهندة من فتاة تلوك سمعتها الألسن إلى سيدة يحسب لها ألف حساب. بين هذه وتلك مفارقات وتقلبات بين دروبها تبحث شاهندة عن تصفية حساباتها مع كل من غدر بها أو استغلها. رواية شاهندة رواية تستحق القراءة.
1: أقلام إماراتية. إعداد وتقديم هيثم حمدان. إخراج وليد سراب.

الموسيقى لا تعرف الحدود، صوت النغم الأصيل. أبو ظبي FM.

0: صوت من العاصمة يرافقكم أينما كنتم.
1: أبوظبي FM.

خدمة توكيل لإصدار الوكالات الفورية من دائرة القضاء أبوظبي متوفرة عبر التطبيق الذكي ومتاحة على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع، ومن دون الحاجة للاتصال المرئي أو حجز المواعيد المسبقة. حمل تطبيق دائرة القضاء من أبل ستور أو جوجل بلاي وأنجز وكالتك الآن.

0: يا محلى هالزمن ومحلى أغانيه.
1: كان يا مكة
2: الحزن رسم بعيني.
0: أبو ظبي أف أم، صوت النخبة، تسمعه الصفوة.

استمتعوا بأجواء منطقة مشجعي كأس العالم في ريم مول حتى 19 من يوليو. أنفقوا 200 درهم إماراتي للمشاركة في فعاليات كرة القدم الممتعة والحصول على فرصة للفوز بجوائز رائعة من خلال السحب. للمزيد من التفاصيل يرجى زيارة ريم مول.ae. تطبق الشروط والأحكام.

التطبيق الذكي لدائرة القضاء في أبوظبي يوفر لكم خدمات الاستعلام والاطلاع على ملفات القضايا والنيابة والملفات المالية وتقديم ومتابعة الطلبات وخدمات الإيداع وسداد الغرامات والاطلاع على وثائق الخدمات العدلية وغيرها المزيد. حمله الآن من أبل ستور أو جوجل بلاي. دائرة القضاء أبوظبي، تجربة قضائية عدلية تفاعلية مبتكرة.

0: أقلام إماراتية، إضاءة على أعمال أدبية لكتاب من الإمارات.
1: قصة النفس الإنسانية حين تسمو إلى الذروة وحين تنحدر إلى القاع. هكذا جاء على غلاف الإصدار الأول للرواية التي نتعرف عليها اليوم، رواية شاهندة. هذه الرواية تصنف بأنها أول عمل روائي في دولة الإمارات. رواية شاهندة من تأليف الأديب الدبلوماسي راشد عبد الله النعيمي، وزير الخارجية السابق لدولة الإمارات. ورد في الملحق الثقافي لصحيفة الخليج في عددها الصادر بتاريخ 27 أغسطس عام 2012. يصعب على متتبع مسيرة الرواية في الإمارات أن يتجاهل رواية شاهندة لمؤلفها راشد النعيمي، صدرت في عام 71، ستبقى حاضرة أبداً في تاريخ السرد الإماراتي، ليس فقط لأنها دشنت هذا الفن الأدبي في الإمارات، بل لكونها علامة فاصلة للمقارنة يمكن العودة إليها لمعرفة مدى تطور أدب الرواية على يد مبدعي الرواية الإماراتيين. عن هذه الرواية تحدث كذلك راشد النعيمي مؤلفها في لقاء لصحيفة الاتحاد في مارس عام 2011، وقال: لم يكن هدفي في هذه الرواية هو الريادة أو أن أكون كاتباً رياديًا، ببساطة وجدت أنني من خلال هذه التجربة قادر على الكتابة، لقد عبرت عن تجربة معينة بأسلوب روائي بسيط. تسير أحداث رواية شاهندة خلال فترة قديمة من عمر المنطقة، تدور فصولها بين الصحراء والبحر وحياة القرى المتاخمة للساحل. تدور آنذاك قصة حاكها خيال عامي في أجواء تجمع الفانتازيا بالتاريخ القديم، عن شاهندة، فتاة فائقة الحسن قادمة من أرض غريبة حولتها حياتها القاسية إلى أن تكون مظلومة في كثير من الأحيان. هكذا تبدو شاهندة منذ البداية الأولى لظهورها في فصول هذه الرواية، بعدما تحطم المركب الذي كانت تستقله برفقة والديها وهي صبية صغيرة، لتبدأ من هناك رحلة التيه التي تحولت شاهندة تحت وطأة ظروفها، لكأن الرواية تقدم لقرائها قراءة نفسية لتقلبات النفس البشرية في مواقف الضعف والقوة. بقدر ما أوتيت شاهندة من جمال، بقدر ما نالت من سمعتها ألسنة الناس، لتتوالى بعد ذلك فصول القصة تروي حكاية شاهندة التي تكبر وتشتد رغبة الانتقام في نفسها اشتعالاً، لكأنما هي رحلة ولكن للانتقام، لتتحول شاهندة من فتاة تلوك سمعتها الألسن إلى سيدة يحسب لها ألف حساب. بين هذه وتلك مفارقات وتقلبات بين دروبها، تبحث شاهندة عن تصفية حساباتها مع كل من غدر بها أو استغلها. رواية شاهندة رواية تستحق القراءة.
0: أقلام إماراتية، إعداد وتقديم هيثم حمدان، إخراج وليد سراب.

0: الأصالة روح تتناغم فيها الألحان،
1: هيا تفضل علي،
0: وبجمل الأبيات تمتزج أروع الأصوات.

0: لحظة هدوء، لحظة سرور، لحظة لإذاعة أبوظبي لها حضور.
1: أبوظبي FM.

استمتعوا بأجواء منطقة مشجعي كأس العالم في ريم مول حتى 19 من يوليو. أنفقوا 200 درهم إماراتي للمشاركة في فعاليات كرة القدم الممتعة والحصول على فرصة للفوز بجوائز رائعة من خلال السحب. للمزيد من التفاصيل يرجى زيارة ريم مول دوت اي اي. تطبق الشروط والأحكام.

0: حياة الأسرة مو مجرد أشخاص نعيش معهم. الأسرة عالم صغير نصنع فيه معنى الحب والأمان. الأسرة.
1: يقول غابور ماتيه في كتابه: عندما يقول الجسد لا، كلما قل نمو القدرة العاطفية لدى الطفل على التنظيم الذاتي خلال فترة الرضاعة والطفولة، زاد اعتماده بالغاً على العلاقات للحفاظ على التوازن. وكلما زاد الاعتماد، تنام الخوف من ضياع تلك العلاقات أو زوال الأمان فيها. وعليه فإن قابلية التأثر بالضغط الذاتي والفسيولوجي تتناسب طردياً مع درجة الاعتماد العاطفي على الآخرين. لما ما يتعلم الطفل التنظيم الذاتي، يكبر وهو يحس بأن التوازن يكون عن طريق تقديم الآخرين له، وكل ما زاد اعتماده عليهم زاد خوفه من فقدانهم، لأن فقدهم يعني فقدان ذاته المعتمدة عليهم. حياة

0: اعتزازنا وفخرنا بالإنسان الإماراتي لا حدود له، كما نثمن الدور الذي يقوم به المقيمون على أرض دولة الإمارات الذين يعتبرون الدولة بلدهم الثاني، ومساهمتهم المستمرة في البناء والتطوير منذ قيام الإمارات.
1: هذا البرنامج برعاية
2: دائرة القضاء أبو ظبي.
3: تسوقوا في ريم مول واستمتعوا بأجواء منطقة مشجعي كأس العالم حتى 19 من يوليو. للمزيد من التفاصيل زوروا ريمول.ae.
4: استوديو واحد، أكثر من 30 عاما ونحن في خدمتك، مستخدمين خبرتنا الطويلة في التعامل مع موضوعك، فساهم معنا بدورك الفاعل وطرحك الهادف عبر الوسائل التالية: الرسائل النصية 3544، المكالمات الهاتفية 655-1222، وتابعونا على حساب أبو ظبي اف ام عبر الانستغرام.
5: برنامج استوديو واحد من إذاعة أبو ظبي اف ام.

دولة الإمارات العربية المتحدة فيها المستحيل مجرد كلمة، دولة صنعت من الحلم واقعا ومن الإرادة نهجا والإنسان محورا. أثبتت أن التطور ليس صدفة وأن الريادة ليست شعارا بل مسيرة متواصلة تبنى بالعمل والعزيمة. في كل إمارة من إماراتها السبع حكاية نجاح تروى ورؤية تترجم على أرض الواقع، ومستقبل يصنع بوعي وثبات وإيمان بأن المستحيل عبارة عن كلمة ليس لها وجود في قاموس دولة الإمارات.

0: استوديو واحد أكثر من 30 عاماً ونحن في خدمتك، مستخدمين خبرتنا الطويلة في التعامل مع موضوعك، فساهم معنا بدورك الفاعل وطرحك الهادف عبر الوسائل التالية: الرسائل النصية 3544، المكالمات الهاتفية 655-1222، وتابعونا على حساب أبو ظبي اف ام عبر الانستغرام.
1: برنامج استوديو واحد من إذاعة أبو ظبي اف ام.

بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أسعد الله صباحكم مستمعينا، وأهلا وسهلا ومرحبا بكل من يسمعنا ويتابعنا وحاب أن يشاركنا في هذا البرنامج، برنامج استوديو واحد اللي يأتيكم من الأثنين إلى الخميس من 10 إلى 11:30 صباحا بتوقيت دولة الإمارات العربية المتحدة، احفظها ربي دائما وأبدا من كل شر وسوء رب العالمين، وعبر أثير أبو ظبي FM، وكذلك عبر تطبيق ستارز بلاي في منصة ADMN، سواء لمتابعة هذا البرنامج أو غيرها من البرامج التي تبث عبر شبكة أبو ظبي للإعلام. نحييكم مستمعين طاقم برنامج استوديو واحد، علي سبت، كوثر، أحمد، جاسم، محمد وأحمد العبيد، اللي بنكون معاكم إن شاء الله على مدار هذه الساعة والنصف، نستقبل فيها مكالماتكم ورسائلكم النصية ورسائلكم عبر البريد الإلكتروني لكل ما يخص ويهم الوطن والمواطن في نهاية المطاف ويصب في مصلحتها، سواء بالاتصال على 600-55-12-22 أو الرسائل النصية على 3544 أو البريد الإلكتروني على studio1@admn.ae. بدءا مستمعينا مع الرسائل النصية لوردتنا من أمس من بعد انتهاء البرنامج وحتى اليوم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نرجو منكم مراجعة حساب الماء والكهرباء، طيب، حيث تم تغيير التصنيف مؤخرا مما أدى إلى ارتفاع الفاتورة، طيب، دون تغيير في السكن أو الاستهلاك، طيب. رقم التليفون لو سمحتوا، رقم التليفون إن شاء الله بنتواصل معكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لدي طفل من أصحاب الهمم، لديه طيف التوحد، الله يعافينا ويعافي رب العالمين. طيب، بخصوص المدارس أريد أدخل مؤسسة، طيب سارة إن شاء الله يا سارة نتواصل معك. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أرجو التواصل معي في برنامجكم بخصوص تكرار، طيب بنتواصل وياك. طيب، ليش ما راجعتيهم أو قدمتي هذه الشكوى؟ تقول إن تكرار مخالفات البوابات المرورية بشكل خاطئ. نورة، لو مثلا رفعتي تظلم على المخالفات أو تتواصلين معهم، لكن إحنا إن شاء الله بنتواصل معك بنشوف يعني ليش تكرار مخالفات بشكل خاطئ معك أنتي. أرجو التواصل إن شاء الله سيتم التواصل. عليكم السلام ورحمة الله. بوشيخة حياك الله. لدي طيب، اوكي، طيب

زين، بنتواصل وياك إن شاء الله، يطول لي بعمرك. البريد الإلكتروني أموره طيبة، studio1@admn.ae مستمعينا، نفس الرسالة اللي ترسلونها عبر الرسالة النصية، إذا حابينكم ترسلونها عبر البريد الإلكتروني على studio1@admn.ae، يذكر فيه الرقم والموضوع بإيجاز والاسم كذلك، وإن شاء الله نتواصل معاكم. تحت رعاية رئيس الدولة، مهرجان الضفرة في دورته 20 ينطلق بإذن الله 27 أكتوبر، تحت رعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله. تنطلق فعاليات ومسابقات الدورة 20 لمهرجان الضفرة ضمن موسم زاينات الإبل في إمارة أبو ظبي، ليشمل 5 محطات تقام خلال الفترة من 27 أكتوبر 2026 وحتى 13 يناير 2027، وتقدم جوائز بقيمة إجمالية تتجاوز 97 مليون درهم لمزاينات الإبل والمسابقات التراثية المتنوعة بتنظيم هيئة أبو ظبي للتراث. جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقد أمس في مجلس محمد خلف في أبو ظبي للإعلان عن تفاصيل الدورة 20 بحضور معالي فارس خلف المزروعي رئيس هيئة أبو ظبي للتراث، وسعادة عبد الله مبارك المهيري مدير عام الهيئة بالإنابة، والمديرين التنفيذيين في الهيئة، وعدد من ملاك الإبل والإعلاميين والمهتمين بالمزاينات التراثية. قال سعادة عبيد خلفان المزروعي المدير التنفيذي لقطاع المهرجانات والفعاليات في الهيئة، إن المكانة المرموقة اللي وصل لها مهرجان الضفرة خلال 20 سنة جاءت بفضل الدعم الكبير اللي توليه القيادة الرشيدة لصون التراث وتسليط الضوء على دور الإبل في ثقافة وتراث دولة الإمارات وتطوير المهرجانات التراثية وتنميتها وتمكين ملاك الإبل ودعم المهتمين بمسابقات الصيد بالصقور والخيول العربية الأصيلة والمسابقات التراثية اللي جعلت من إمارة أبو ظبي نموذج فريد في مجال تنظيم المهرجانات التراثية اللي تسهم في بناء نسيج اجتماعي متماسك يعزز الوحدة الوطنية والانتماء ويجسد رؤية القيادة الرشيدة في تعزيز تلاحم الأسرة والمجتمع. وكذلك مستمعينا، برعاية نهيان بن مبارك انطلاق البرامج الصيفية لصندوق الوطن، انطلق يوم 5 يوليو تحت رعاية معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان وزير التسامح والتعايش رئيس مجلس إدارة صندوق الوطن فعاليات البرامج الصيفية لصندوق الوطن 2026 تحت شعار فخورين بالإمارات، وذلك في أكثر من 50 مقر موزعة على المدارس الخاصة ومدارس الشراكات والمراكز الثقافية والشبابية في مختلف إمارات الدولة. تمتد البرامج على مدى 3 أسابيع، ويركز هذا العام على تعزيز الهوية الوطنية والفخر بالوطن وقيادته الرشيدة وتعلم أساسيات تقنية الذكاء الاصطناعي وكيفية الاستفادة منها، ويجمع بين التعليم والترفيه والثقافة والرياضة والابتكار والرحلات الترفيهية والثقافية لمنتسبيه. يركز الأسبوع الأول اللي انطلق أساسا تحت عنوان أنا إماراتي على تعزيز الهوية والقيم الإماراتية. شهد اليوم الأول في مختلف مقرات البرامج الصيفية وعلى تاريخ الإمارات ومفهوم الوطن وأهميته في حياة الفرد، إضافة إلى تقديم أنشطة متنوعة تقدم معرفة مركزة عن القيادة وإنجازاتهم ودورهم في بناء وتطوير الإمارات محليا ودوليا. وكذلك الطلبة شاركوا بتصميم لوحات إبداعية تعبيرية عن تاريخ الإمارات والمعالم المشهورة في الدولة، وكذلك كتابة رسائل شكر وقصائد وطنية وغيرها كذلك من الفعاليات التي موجودة في هذا البرامج الصيفية التي تمثل ترجمة عملية لتوجيهات معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان في جعل الإجازة الصيفية محطة وطنية لبناء الشخصية الإماراتية لدى الأجيال الجديدة وترسيخ الهوية الوطنية وتعزيز الانتماء واكتشاف الطاقات والمواهب، بما يسهم في إعداد أجيال تمتلك الثقة بالنفس وتعتز بقيمها الوطنية وتؤمن بأن مستقبل الإمارات يصنعه أبنائها.

0: دائرة القضاء أبو ظبي.
1: تسوقوا في ريم مول واستمتعوا بأجواء منطقة مشجعي كأس العالم حتى 19 من يوليو. للمزيد من التفاصيل زوروا ريم مول.ae. استوديو واحد أكثر من 30 عاما ونحن في خدمتك، مستخدمين خبرتنا الطويلة في التعامل مع موضوعك، فساهم معنا بدورك الفاعل وطرحك الهادف عبر الوسائل التالية: الرسائل النصية 3544، المكالمات الهاتفية

0: يا 655-1222 وتابعونا على حساب أبو ظبي اف ام عبر الانستغرام.
1: برنامج استوديو واحد من إذاعة أبو ظبي اف ام.

على 6005512 ورسائلكم النصية مستمعينا على 3544 والبريد الإلكتروني على studio1@admn.ae. كل ما يخصكم مستمعينا من مواضيع, من مقترحات, من أفكار, من آراء, أكيد نستقبلها في برنامج استوديو واحد بإذن الله, سواء على مدار ساعة المباشرة التي تطلع معاكم عبر الهواء مباشرة أو حتى من بعد انتهاء حلقاتنا في هذا البرنامج. تدوير مستمعين ترسي عقد أول منشأة لاستعادة المواد بأبوظبي. أعلنت مجموعة تدوير عن ترسية عقد تطوير أول منشأة مطورة لاستعادة المواد في أبوظبي على شركة أورباسر, إحدى الشركات العالمية الرائدة في مجال الحلول البيئية, في خطوة تمثل محطة مهمة ضمن جهود المجموعة لتطوير بنية تحتية متقدمة لإدارة النفايات وتحويلها إلى موارد ذات قيمة بقدرة معالجة سنوية تبلغ 400,000 طن. ستسهم المنشأة في تعزيز منظومة استعادة المواد في أبوظبي من خلال معالجة 200,000 طن سنويا من النفايات البلدية الصلبة و 200,000 طن سنويا من النفايات التجارية والصناعية. من المقرر أن تدخل المنشأة حيز التشغيل عام 2028 بإذن الله, بما يعزز قدرة أبوظبي على استعادة المواد ذات القيمة وتقليل الاعتماد على المطامر ودعم انتقال الإمارة نحو نموذج أكثر كفاءة واستدامة في إدارة النفايات. بتعتمد المنشأة الحديثة على أنظمة فرز واستعادة آلية متقدمة مدعومة بتقنيات الفرز البصري والذكاء الاصطناعي, وهذا يسهم في رفع دقة فصل المواد وزيادة كفاءة الاستعادة. وستدعم المنشأة إنتاج مواد مستعادة عالية الجودة قابلة لإعادة الاستخدام أو المعالجة اللاحقة, بما في ذلك دعم منشأة تحويل النفايات إلى طاقة الجاري تطويرها في أبوظبي. كل التوفيق إن شاء الله بما يخدم هذه الدولة الطيبة. إطلاق 3 مشاريع وطنية لتعزيز خدمات الطفل والأسرة وأصحاب الهمم. أطلقت مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية بالتعاون مع وزارة الصحة 3 مشاريع وطنية استراتيجية لتعزيز خدمات الطفل والأسرة وأصحاب الهمم, وذلك بناء على مخرجات المختبر الإبداعي المشترك الذي عقد بين الجهتين مؤخرا لتعزيز التكامل بين الخدمات الصحية والأسرية وتحسين جودة الحياة للأطفال والأسر وأصحاب الهمم. من المقرر تنفيذ المشاريع خلال الفترة من 2026 وحتى 2028 وفق خطط مرحلية ومؤشرات أداء واضحة, مع تطبيق آليات حوكمة ومتابعة دورية لضمان تحقيق المستهدفات الوطنية وتعظيم الأثر المجتمعي. إطلاق هذه المشاريع يأتي ضمن جهود الجهتين لتطوير حلول مبتكرة ومستدامة تستند إلى أفضل الممارسات العالمية وتسهم في بناء منظومة متكاملة تركز على الوقاية والتدخل المبكر وتمكين الأسرة من خلال تصميم مسارات موحدة وخدمات مترابطة تلبي احتياجات المجتمع. أشارت مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية إلى أن هذه المشاريع من بينها إطلاق المسار الوطني الموحد لاضطراب طيف التوحد الذي يهدف إلى توفير نموذج متكامل للكشف المبكر والتشخيص والتدخل المبكر والدعم المستمر للأسر, بما يسهم في تقليل فترة انتظار التشخيص إلى أقل من 90 يوم وزيادة فرص حصول الأطفال على التدخل المبكر خلال الأشهر الأولى من التشخيص. تضمن المشروع كذلك إنشاء وحدات تشخيص مرجعية وفق معايير موحدة وتطوير نظام إحالة إلكتروني متكامل وإطلاق برامج رقمية مبتكرة لدعم وتمكين الوالدين, بما يسهم في تحسين النتائج النمائية للأطفال وتقليل تكاليف التدخل المتأخر بنسبة تصل إلى 40%. يرتكز المشروع على توحيد البروتوكولات السريرية ونظام الإحالة بين المؤسسة ووزارة الأسرة, ويهدف إلى تطوير وتطبيق مسار متكامل لإدارة اضطراب طيف التوحد يبدأ بالكشف المبكر في مراكز الرعاية الصحية الأولية وبرامج الصحة المدرسية, ويشمل التشخيص المتخصص من خلال وحدات مرجعية تعتمد على معايير وأدوات تشخيصية معتمدة, ثم توفير تدخلات مبكرة قائمة على الأدلة
تستهدف الطفل والأسرة، إلى جانب تقديم دعم رقمي مستمر للوالدين. في تفاصيل ما شاء الله الخبر كذلك أمور كثيرة واعتمادات المشروع في توحيد مسار خدمات أصحاب الهمم، وكذلك اعتماد المسار الوطني الموحد لخدمات أصحاب الهمم اللي يهدف إلى توحيد رحلة المستفيد بين الجهات الحكومية وغيرها، كذلك من اعتمادات المشروع ومساهماته في تقليل تنقل الأسر بين الجهات بنسبة تتراوح بين 60% وتحسين جودة ودقة التشخيص وتسريع إصدار التقارير الموحدة وغيرها، كذلك من الأشياء بإذن الله الإيجابية. مثل ما قلنا مستمعينا أن الثلاث مشاريع راح تنطلق خلال الفترة من 2026 وحتى 2028. طيب، النقل المتكامل يحصد جائزة دمج. فاز مركز النقل المتكامل أبوظبي للتنقل التابع لدائرة البلديات والنقل بجائزة دمج، تقديرا لجهوده المستمرة في دعم وتمكين أصحاب الهمم من خلال توفير خدمات نقل مدرسية آمنة ومهيئة بشكل كامل، تسهم بفاعلية في تعزيز سهولة الوصول والاستقلالية والدمج المجتمعي الشامل. تسلط هذه الجائزة الضوء على الرؤية الاستراتيجية لمركز النقل المتكامل المرتكزة على تطوير حلول ذكية وإنسانية مبتكرة تراعي الاحتياجات الفردية لأصحاب الهمم، بما يدعم استقلالية الطلبة ويعزز جودة الحياة اليومية لأسرهم ومنحهم الثقة والطمأنينة. يجسد هذا الإنجاز مساهمة المركز المحورية في تحقيق رؤية أبوظبي الطموحة لبناء مجتمع دمج شامل ومستدام يضمن تكافؤ الفرص لجميع أفراده. قبل الفاصل مستمعين نأخذ معاكم هذا الخبر. حكومة أبوظبي تتعاون مع مايكروسوفت لإطلاق برنامج الموظف الرائد. نشوف تفاصيل هذا الخبر وما هو الموظف الرائد. أعلنت حكومة أبوظبي عن إطلاق منصة مايكروسوفت 365 كوبايلوت في القطاع الحكومي في أبوظبي، بما يزود عشرات الآلاف من الموظفين الحكوميين بإمكانات الذكاء الاصطناعي التوليدي ضمن أدواتهم اليومية، في وقت تمضي فيه الإمارة نحو تحقيق طموحها بأن تصبح أول حكومة قائمة على الذكاء الاصطناعي في العالم بحلول عام 2027. من خلال برنامج الموظف الرائد أتاحت حكومة أبوظبي منصة كوبايلوت ل 26 ألف موظف حكومي في 27 جهة حكومية، إضافة إلى 9000 ترخيص قائم للمنصة ليصل الإجمالي إلى 35000 ترخيص. تعتمد المبادرة كوبايلوت بوصفها منصة إنتاجية الذكاء الاصطناعي لحكومة أبوظبي من خلال دمج قدرات الذكاء الاصطناعي التوليدي في العمليات اليومية وتقديم الخدمات العامة، ومن شأن تسريع اتخاذ القرار المدعوم بالذكاء الاصطناعي على مستوى الحكومة أن ينعكس في خدمات أسرع وأكثر استجابة للجميع. زودت جميع التراخيص بميزة الإقامة المتقدمة للبيانات الـ ADR، بما يضمن أن تتم جميع عمليات معالجة الذكاء الاصطناعي داخل حدود دولة الإمارات. في نموذج للذكاء الاصطناعي السيادي يستقطب اهتمام متزايد من الحكومات حول العالم، ويشمل هذا الإطلاق برامج تدريبية واعتمادات متخصصة في الذكاء الاصطناعي، بما يضمن تمكين الموظفين من استخدام هذه الأدوات بمسؤولية وأمان وبأعلى درجات الفاعلية.

0: دائرة القضاء أبو ظبي.
1: تسوقوا في ريم مول واستمتعوا بأجواء منطقة مشجعي كأس العالم حتى 19 من يوليو. للمزيد من التفاصيل زوروا ريم مول.ae.
2: استوديو أكثر من 30 عاما ونحن في خدمتك، مستخدمين خبرتنا الطويلة في التعامل مع موضوعك، فساهم معنا بدورك الفاعل وطرحك الهادف عبر الوسائل التالية: الرسائل النصية 3544، المكالمات الهاتفية 655-1222، وتابعونا على حساب أبو ظبي اف ام عبر الانستغرام.
3: برنامج استوديو واحد من إذاعة أبو ظبي اف ام.

عودة لكم مستمعينا من جديد ومستمرين معكم بإذن الله على الخير والمحبة دائما وأبدا في دولتنا الحبيبة. للتواصل مستمعينا مع برنامج استوديو واحد الاتصال على 600-55-1222 والرسائل النصية على 3544 والبريد الإلكتروني على studio1@admn.ae. طيب مرحبا، عندي طلب. طيب نتواصل معاك يا طويل العمر. برعاية رئيس الدولة وتوجيهات ومتابعة منصور بن زايد، مهرجان الشيخ زايد الصيفي يفتح أبوابه أمام المشاركين. برعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله، وبتوجيهات ومتابعة سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، انطلق أمس الأثنين فعاليات مهرجان الشيخ زايد الصيفي 2026 في منطقة الوثبة في أبوظبي، حيث شهدت منصة التسجيل إقبالا واسعا ومشاركة قياسية من الطلبة والطالبات. وقال سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، إن مهرجان الشيخ زايد الصيفي 2026 تجربة تجمع بين التعليم والابتكار والرياضة والموروث، وتعكس اهتمامنا ببناء قدرات الأجيال، متمنيا سموه لأبنائنا المشاركين صيفا ملهما وتجربة استثنائية تصنع الأثر وتبقى في الذاكرة. كتب سموه عبر منصة إكس أمس: ينطلق اليوم مهرجان الشيخ زايد الصيفي 2026 في تجربة تجمع بين التعليم والابتكار والرياضة والموروث، وتعكس اهتمامنا ببناء قدرات الأجيال، وتجسد رؤيتنا بأن الاستثمار في الأجيال هو الاستثمار الحقيقي لصناعة المستقبل. كل التوفيق لأبنائنا المشاركين، متمنين لهم صيفا ملهما وتجربة استثنائية تصنع الأثر وتبقى في الذاكرة. كذلك مستمعينا، تحت رعاية الشيخة فاطمة بنت مبارك، الاتحاد النسائي يطلق مبادرة فاطمة بنت مبارك للريادة الرقمية للمرأة الأفريقية. تحت رعاية كريمة من سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك أم الإمارات، رئيس الاتحاد النسائي العام، رئيس المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، الرئيس الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية، أعلن الاتحاد النسائي العام عن إطلاق مبادرة فاطمة بنت مبارك للريادة الرقمية للمرأة الإفريقية. جاء ذلك خلال مشاركة الاتحاد في أعمال الملتقى المعرفي الشبابي الذي ينعقد ضمن أجندة القمة العالمية لمجتمع المعلومات WSIS Plus 20 في مدينة جنيف السويسرية، بحضور نخبة من القيادات الدولية والكوادر الشبابية من مختلف أنحاء العالم، في خطوة تعكس التزام دولة الإمارات العربية المتحدة الراسخ بدعم تمكين الكفاءات النسائية الشابة وتجسيد دورها كشريك محوري في مسارات التنمية الدولية. يأتي استهلال هذه المبادرة من قلب القمة العالمية لمجتمع المعلومات ليؤكد الترابط العميق بين أهداف دولة الإمارات الرامية لإشراك الشباب والنساء في صناعة القرار الرقمي، وبين تطلعات

المجتمع الدولي نحو بناء مستقبل تقني أكثر شمولا وعدالة. شكل الملتقى المعرفي الشبابي اللي يستضيف الاتحاد الدولي للاتصالات منصة مميزة لإطلاق المبادرة، حيث يهدف الملتقى في جوهرة لتحفيز الطاقات الشابة وتفعيل دورهم في معالجة تحديات التحول الرقمي، بما يتقاطع بشكل مباشر مع رؤية المبادرة في صقل مهارات المرأة الأفريقية وتأهيلها لقيادة ركب التطور التكنولوجي في مجتمعاتها. قالت سعادة نورة خليفة السويدي الأمين العام للاتحاد النسائي العام بهذه المناسبة إن مشاركة الاتحاد في هذا المحفل الدولي بجنيف تأتي في إطار نهج دولة الإمارات الراسخ اللي وضعته قيادتنا الرشيدة لترسيخ التعاون الإنساني والمعرفي مع كافة شعوب العالم. كذلك مركز الشيخ محمد بن خالد الثقافي مستمعين ينظم ملتقى التعليم الشامل 2026. نظم مركز الشيخ محمد بن خالد آل نهيان الثقافي برعاية الشيخة الدكتورة شمة بنت محمد بن خالد آل نهيان رئيس مجلس إدارة مؤسسات الشيخ محمد بن خالد آل نهيان التعليمية والثقافية ملتقى التعليم الشامل 2026 من القيم إلى الابتكار. أكدت الشيخة الدكتورة شمة بنت محمد في افتتاح الملتقى أن التعليم لم يعد مجرد عملية لحفظ الإجابات أو اجتياز الاختبارات، بل أصبح سؤال جوهري عن الإنسان اللي نريد إعداده للمستقبل، مشيرة إلى أن الملتقى يمثل وقفة ضرورية أمام سؤال كبير: هل نريد طالبا يحفظ الإجابة أم إنسانا يعرف كيف يصنع السؤال؟ هل نريد جيلا ينجح في الاختبار أم جيلا ينجح في الحياة؟ قالت أن عنوان الملتقى يمثل خريطة الطريق للتعليم الحقيقي، مؤكدة أن القيم من دون ابتكار قد تتحول إلى مواعظ ساكنة، وأن الابتكار من دون قيم قد يصبح ذكاء باردا بلا ضمير. أضافت أن التعليم الحقيقي هو اللي لا يضع المعرفة في العقل فقط، بل يوقظ بها الروح ويهذب بها السلوك ويفتح بها أبواب المستقبل، مشددة على أن التعليم الشامل هو وعد أخلاقي قبل أن يكون منهج إداري، لأنه يقوم على الاعتراف بأن لكل طفل طريقته الخاصة في التعلم والنمو والعبور إلى المعنى. عن الذكاء الاصطناعي أكدت أن التحدي الحقيقي لا يكمن في الخوف من عقل الآلة، بل في أن يفقد الإنسان بوصلته، موضحة أن الآلة قد تساعد على التحليل لكنها لا تستطيع أن تمنح الطفل الطمأنينة أو يشعر الطالب بأنه ليس مجرد رقم في مقعد. طبعا مستمعينا إن شاء الله دقائق عن لقائنا في حلقتنا لليوم مع المقدم سعيد محمد العفاري من هيئة الدفاع المدني في أبوظبي، نتكلم بإذن الله عن سلامة المركبات في فصل الصيف مع ارتفاع درجات الحرارة. أمس كنا نتكلم عن بعض الأشياء، السلامة المنزلية كنا نتكلم عنها، اليوم بإذن الله راح نتكلم عن سلامة المركبات في فصل الصيف مع ارتفاع درجات الحرارة. يعني ولا يخفي عليكم مستمعينا مثل ما تكلمنا أمس في هذا الجانب، مع ارتفاع درجات الحرارة في فصل الصيف خصوصا عندنا في دولة الإمارات، لابد أن نحن نلتفت وننتبه إلى بعض الأشياء المهمة. مثلا اليوم إن شاء الله لقانا يتكلم عن سلامة المركبات، وبالأمس كنا نتكلم عن مع هيئة أبوظبي للدفاع المدني عن السلامة المنزلية قبل مغادرة المنزل، وكثير من الأمور اللي المفترض أن نحن نعملها قبل مغادرة المنزل، خصوصا مثلا للسفر أو لفترات طويلة، لضمان سلامة المنزل وإجراءات الوقاية اللي لابد من اتخاذها على كل فرد من أفراد المنزل، مثل فصل جميع الأجهزة الكهربائية غير الضرورية، سخانات المياه والشواحن اللي تحمل بطاريات الليثيوم مثل ما تكلمنا أمس، مراوح الشفط، ومش فقط نكتفي بإطفائها بل فصلها من مصدر الكهرباء. تكلمنا كذلك أمس عن إغلاق مصادر الغاز الرئيسة بإحكام، والتأكد من تخزين اسطوانات الغاز في أماكن جيدة التهوية وتكون آمنة، والتأكد من سلامة التوصيلات الكهربائية واستبدال أي أسلاك أو مقابس قد تظهر عليها علامات التلف أو الاحتراق، والتأكد كذلك من إبعاد

0: عبوات الغاز المضغوطة والولاعات وبطاريات الليثيوم عن أشعة الشمس المباشرة. اليوم إن شاء الله في لقائنا راح نتكلم كذلك عن بطاريات الشحن والأجهزة الذكية ومخاطر صيفية يجب الانتباه لها مع المقدم سعيد محمد العفاري من هيئة أبوظبي للدفاع المدني. حياك الله.
1: الله يحييك يا خميس.
0: حياكم الله.
1: عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يطولي بعمرك. احنا قاعدين نتكلم عن فصل الصيف وسلامة الناس خصوصا مع البطاريات والأجهزة الذكية والأمور الكثيرة اللي المفترض أن الإنسان يعي لها وينتبه لها خصوصا في فصل الصيف. لو نتكلم عن كيف تؤثر حرارة الصيف على الأجهزة الذكية وبطاريات الشحن.
1: مثل ما تعرف أخ أحمد، ومع دخول فصل الصيف وارتفاع درجات الحرارة يوما بعد يوم لا يقتصر تأثيرها علينا فقط، يعني ما تأثر على الإنسان فقط بل تأثر على المباني والطرقات اللي نستخدمها، يعني حتى مركباتنا والأجهزة الذكية وبطاريات الشحن.
0: نعم،
1: وهي محور حديثنا اليوم.
0: صحيح،
1: أصبحت جزء من حياتنا اليومية وسواء المنزل ومكان العمل وداخل السيارة في كل مكان.
0: صحيح،
1: بطاريات الهواتف المحمولة والشواحن المتنقلة ومعظم الأجهزة تعمل بطاريات الليثيوم مثل ما تعرف.
0: نعم،
1: وهي بطاريات عالية الكفاءة، يعني لها جودة عالية، لكنها مثل أي تقنية تحتاج إلى استخدام صحيح، وعند تعرضها لدرجات حرارة يعني مرتفعة أو تركب في سيارة مغلقة تكون درجة حرارتها أكثر من 60 درجة مئوية تبدأ حرارة البطارية بالارتفاع تدريجيا وقد تتلف مكوناتها أو تنتفخ، وفي بعض الحالات تشتعل ونعرفها بانفلات الحراري. لذلك فإن المشكلة ليست في الجهاز نفسه وإنما في ترك داخل بيئة شديدة الحرارة واستخدام بطريقة غير آمنة.
0: نعم، أبرز الأخطاء اللي المفترض نتجنبها خصوصا خلال فصل الصيف.
1: أكثر الأخطاء شيوعا ترك الهواتف المحمولة والشواحن المتنقلة والعبوات المضغوطة مثل العطور والولاعات داخل المركبات.
0: نعم،
1: تحت أشعة الشمس قد يحول هذه المقتنيات البسيطة إلى مصادر خطر، ولا يفوتنا نؤكد على أخطر الممارسات على الإطلاق وهي ترك الأطفال.
0: نعم،
1: قادرين على مغادرة المركب بمفردها لولا الدقائق، يعني في سيارة مغلقة وياها ما نقدر تصرف.
0: صحيح. في الختام أستاذي، أهم رسائل هيئة أبو ظبي للدفاع المدني للوقاية خلال فصل الصيف.
1: وننوه مستمعينا على استخدام الشواحن الأصلية المعتمدة وترك الأجهزة وترك الأجهزة الذكية وبطاريات الشحن داخل المركبة تحت أشعة الشمس، وفحص المركبات بشكل دوري، وإذا كانت مركبتها كهربائية أو هجينة فالالتزام بتعليمات الشركة المصنعة، وفحص كابلات الشحن وأنظمة تبريد البطاريات صورة دورية لدى الشركات المختصة. وفي الختام تؤمن هيئة أبو ظبي للدفاع المدني بأن بناء مجتمع أكثر أمنا يبدو بوعي كل فرد وحسه بالمسؤولية المجتمعية، لأن السلام مسؤولية مشتركة والوقاية أسلوب حياة. وقد لا نستطيع من حرارة الصيف لكننا نستطيع نمنع تأثيرها والأخذ بالأسباب والالتزام بجراءات السلامة، نشر الوعي بين أفراد المجتمع والأسرة. وفي هيئة أبو ظبي للدفاع المدني رسالتنا واضحة، لا ننتظر وقوع الحادث بل نبحث عن الأسباب. فلماذا فسلامتكم مسؤوليتنا والوقاية مسؤولية الجميع.
0: نعم،
1: مسؤولية علينا جميعا.
0: نعم، المقدم سعيد محمد العفاري من هيئة أبو ظبي للدفاع المدني، كل الشكر لك.
1: أشكرك، جزاك الله خير.
0: وياكم يا رب.
1: مرحبا.

0: دائرة القضاء أبو ظبي.
1: تسوقوا في ريم مول واستمتعوا بأجواء منطقة مشجعي كأس العالم حتى 19 من يوليو. للمزيد من التفاصيل زوروا ريم مول.ae.
2: استوديو واحد أكثر من 30 عاما ونحن في خدمتك، مستخدمين خبرتنا الطويلة في التعامل مع موضوعك، فساهم معنا بدورك الفاعل وطرحك الهادف عبر الوسائل التالية: الرسائل النصية 3544، المكالمات الهاتفية 655.

0: 1222 وتابعونا على حساب أبو ظبي اف ام عبر الانستغرام.
1: برنامج استوديو واحد من إذاعة أبو ظبي اف ام.
2: حين نسمع اسم مهرجان الشيخ زايد، ما الذي يتبادر إلى الذهن أولا؟ على الأغلب الشتاء واعتدال حالة الطقس، لكن في هذه السنة المعادلة تغيرت. ها هو مهرجان الشيخ زايد في نسخته الصيفية للمرة الأولى، ولكن ليقدم للصيف معنى مختلف. تخيل في مهرجان الشيخ زايد طفل يبرمج روبوت، وآخر يصمم لعبة إلكترونية، أو فتاة ترسم مستقبلها بالذكاء الاصطناعي. في الجهة الأخرى لدينا منافسات رياضية وفنون وحرف وزراعة وثقافة وتجارب لا تقرأ في كتاب، وإنما تعاش على أرض الواقع. نحن لسنا أمام مهرجان تقليدي، بل أمام مدينة صيفية تنبض بالحركة والنشاط. على مدى 7 أسابيع تتحول الوثبة إلى مساحة مفتوحة للتجربة والاكتشاف. أكثر من 3000 فرشة وبرنامج تدريبي، 30 وجهة وطنية وأكاديمية، 16 رياضة متنوعة. كل ذلك موجه للفئة العمرية من عمر 6 سنوات وحتى 18 عاماً. هنا لا يكتفي الأبناء بالمشاهدة فحسب، بل يصممون، يبتكرون ويجربون وحتى يتنافسون. هنا كذلك الذكاء الاصطناعي يلتقي بالفنون، والأمن السبراني يجاور الإعلام الرقمي. الروبوتات تقف جنبا إلى جنب مع الحرف التراثية في رسالة تقول إن المستقبل لا يلغي الهوية، بل يبني عليها. ولأن الصيف يحتاج إلى راحة، فالقاعات مكيفة بالكامل، وسائل النقل داخل المهرجان مجانية، لتبقى التجربة ممتعة من لحظة الوصول وحتى نهاية اليوم. ليست نسخة صيفية من مهرجان سنوي، بل هي فكرة جديدة بالكامل، تجعل من الإجازة موسم لاكتشاف الموهبة وصناعة المهارات وفتح أبواب المستقبل. هذا الصيف قد تبحث عن مكان يبدد حرارة الطقس ويستثمر أوقات الفراغ، لكن في مهرجان الشيخ زايد الصيفي هناك ما هو أكثر من ذلك بكثير. مكان يبرد الأجواء ويشغل أوقات الفراغ بما هو مفيد.

عودة لكم مستمعينا، وأهلا وسهلا ومرحبا بكل من يتابعنا ويسمعنا في هذا البرنامج، برنامج استوديو واحد، وإحنا مستمرين معكم بإذن الله حتى 11:30 صباحا بتوقيت دولة الإمارات. ربي يديم علينا وعليها يا رب العالمين نعمة الأمن والأمان، اللهم آمين. معاكم إن شاء الله مستمرين، نستقبل فيها مكالماتكم الطيبة الهادفة الجميلة، سواء لآرائكم ومواضيعكم ومقترحاتكم، سواء بالاتصال على 600551222 أو عبر الرسائل النصية على 3544 أو البريد الإلكتروني على studio1@admn.ae. عندنا خلفان حياك الله، الحواجز اللي حطتها الشركة المنفذة لمسارات المشاة والدراجات أثناء الإنشاء. طيب تواصلوا معك أعتقد الإخوان، أرجو التواصل إن شاء الله سيتم التواصل. أي موضوع مستمعينا يخصكم، سواء أمور خاصة أو عامة، بإذن الله تقدرون تتواصلون فيها معنا، ونحن إن شاء الله بإذن الله أن نحيلها إلى الجهات المختصة، بإذن الله أن نلقى الحلول المناسبة اللي تناسب جميع الأطراف. في النهاية في برنامج استوديو واحد مستمعينا، نحن حلقة وصل ما بين المستمع وما بين الجهة، ما بين المقدم الطلب وما بين المرسل إليه إن صح التعبير. فاليوم نحن إن شاء الله في دولة الإمارات، يعني همنا الإنسان أولا، دائما ما قيادتنا الرشيدة تحرص على هذا الأمر بأن الإنسان أولا وبالإنسان تبنى الأوطان. فمن خلال أموركم الخاصة والعامة والآراء والمقترحات التي تكون من قبلكم، نصل بإذن الله إلى القمة، ونحن ولله الحمد والمنة والفضل في القمة، ولكن المحافظة عليها تكون بتكاتف الجميع تحت رعاية أم الإمارات. اختتام البرنامج التدريبي مزارعات المستقبل عفوا اختتم الاتحاد النسائي العام

وزارة التغير المناخي والبيئة بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم البرنامج التدريبي مزارعات المستقبل تحت مظلة مبادرة نزرع للاستدامة اللي أطلقها الاتحاد النسائي العام برعاية كريمة من سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك أم الإمارات رئيس الاتحاد النسائي العام رئيس المجلس الأعلى للأمومة والطفولة الرئيس الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية ذلك تجسيدا لرؤية سموها في ترسيخ التنمية الزراعية وتمكين الأجيال القادمة من الإسهام في تحقيق الأمن الغذائي المستدام يأتي البرنامج دعما لمستهدفات الاستراتيجية الوطنية للأمن الغذائي 2051 بالتزامن مع إعلان الأمم المتحدة عام 2026 السنة الدولية للمزارعات بما يعكس التزام دولة الإمارات بتمكين الفتيات وتعزيز دور المرأة في القطاع الزراعي وإعداد جيل قادر على قيادة مستقبل الزراعة المستدامة والابتكار الزراعي استهدف البرنامج مستمعين تمكين الطالبات من مختلف مدارس الدولة وتزويدهم بأساسيات الزراعة الحديثة وتنمية الوعي البيئي من خلال مجموعة من الأنشطة العملية والتفاعلية وكذلك أسهم البرنامج في غرس قيم العمل الجماعي والتعاون وتعريفهم بأفضل الممارسات لاستغلال الموارد الطبيعية بأسلوب مستدام نورة خليفة السويدي الأمين العام للاتحاد النسائي العام قالت إن تنظيم هذا البرنامج يأتي في إطار جهودنا المستمرة ضمن مبادرة نزرع للاستدامة تجسيدا للرؤية السديدة لسمو الشيخة فاطمة بنت مبارك أم الإمارات اللي تحرص دائما على تمكين ابنة الإمارات وتزويدها بالمعارف والأدوات اللي تجعل منها ركيزة أساسية في مسيرة التنمية أضافت أن البرنامج يمثل ثمرة نموذجية لشراكتنا الاستراتيجية المتينة مع وزارة التغير المناخي والبيئة ووزارة التربية والتعليم اللي نعتز بها لكونها تجسد تكامل الأدوار الوطنية لتحقيق مستهدفات الدولة نحن فخورون بهذا التعاون الذي لم يقتصر على نقل المعرفة الزراعية الحديثة لفتياتنا فحسب بل أسهم في غرس قيم العمل الوطني الجماعي عندهم ونحن على ثقة بأن هذه الشراكة ستثمر إعداد جيل من الكفاءات النسائية القادرة على قيادة مستقبل الأمن الغذائي المستدام في دولتنا الحديثة محمد بن زايد للعلوم الإنسانية تحصل على اعتماد الجودة حصلت جامعة محمد بن زايد للعلوم الإنسانية على الاعتماد الدولي للجودة IQA وهو اعتماد مؤسسي يمنح من وكالة ضمان الجودة للتعليم العالي في المملكة المتحدة QAA وذلك في إنجاز نوعي يضاف إلى سجل الجامعة الحافل بالنجاحات يعكس المكانة المتقدمة اللي رسختها كصرح معرفي رائد يجمع بين جودة التعليم ورصانة البحث العلمي ورسالة إنسانية عابرة للحدود تحمل إلى العالم قيم التسامح والتعايش والانفتاح والاعتدال وتسهم في بناء جسور الحوار والتفاهم بين الثقافات والشعوب يجسد هذا الإنجاز التزام الجامعة بالمعايير والمبادئ التوجيهية الأوروبية لضمان جودة التعليم العالي ESG اللي تمثل إطار مرجعي دولي للتميز المؤسسي والأكاديمي يعد الاعتماد من أرفع الشهادات الدولية في قطاع التعليم العالي يأتي بعد عملية تقييم دقيقة لمختلف مكونات المؤسسة الجامعية استقرأت كفاءة منظومة القيادة والحوكمة والتخطيط الاستراتيجي والبرامج الأكاديمية وإدارة الجودة وآليات التطوير المستمر مدير جامعة محمد بن زايد للعلوم الإنسانية الدكتور خليفة مبارك الظهري يقول إن هذا الاعتماد لا يمثل فقط اعتراف دولي بجودة الأداء المؤسسي فحسب بل يجسد نجاح رؤية استراتيجية راهنت على الإنسان والمعرفة والقيم بوصفها الركائز الحقيقية لصناعة المستقبل مشيرا إلى أن الجامعة نجحت في بناء منظومة أكاديمية قادرة على المنافسة عالميا دون أن تتخلى عن رسالتها في ترسيخ الحكمة وتعزيز الحوار الحضاري وخدمة الإنسانية طيب أطباء ومختصون يقولون للاتحاد تنظيم وصول الأطفال لمنصات التواصل الاجتماعي خطوة وطنية استباقية أكد مختصون في الطب النفسي للأطفال والمراهقين أن التوجه نحو تنظيم استخدام

منصات التواصل الاجتماعي للأطفال تحت ال 15 سنة يمثل خطوة مهمة في دعم الصحة النفسية والنمائية للأطفال، مشيرين إلى أن هذه المرحلة العمرية تتسم باستمرار نمو مهارات التنظيم الانفعالي وضبط الاندفاع وتقدير المخاطر وبناء الهوية، مما يجعل التوجيه والإشراف أكثر أهمية عند التعامل مع البيئة الرقمية. الحديث عن الصحة النفسية وخصوصا العمر المرحلة العمرية للأطفال دون ال 15 سنة، احنا قاعدين نتكلم حتى عن مراهقين مستمعينا، هذه تعتبر عند المختصين وعند العلماء من أهم المراحل العمرية اللي يمر فيها الإنسان. ليش؟ لأن فسيولوجيا سبحان الله قاعدة تختلف عنده وتتغير عنده كثير من الأشياء الداخلية، فبالتالي هو قاعد يتعرف على كثير من الأشياء حوله، وخصوصا مرحلة المراهقة يعني ما يخفى على أحد بأنها مرحلة شوية تحتاج إلى تركيز أكثر عليهم، لأن عندهم حب الظهور، عندهم حب الفات الانتباه، عندهم كلمته تمشي، عنده شوية عناد، عنده بعض الصفات اللي يمر فيها المراهق إلى مرحلة ما، حتى خلنا نقول يعني بين قوسين يهدى شوية. فهذه المرحلة فعلا تحتاج إلى تركيز، وفيها كثير من الأمور اللي تتسم باستمرار نمو مهارات التنظيم الانفعالي، ضبط الاندفاع، تقدير المخاطر، بناء الهوية، وهذه كلها تخلي هذه المرحلة العمرية مع التعامل معها لها الأهمية الأكثر، خصوصا مع التعامل مع البيئة الرقمية. يقولون العلماء النفسيين والأطباء النفسيين يقولون بأن يمثل قرار مجلس الوزراء بتنظيم وصول أطفال دون السن 15 إلى منصات التواصل الاجتماعي خطوة وطنية استباقية تنسجم مع نهج دولة الإمارات في حماية صحة الطفل ونموه المتكامل. شددوا كذلك على أن حماية الأطفال والمراهقين في البيئة الرقمية مسؤولية مشتركة تتطلب تعاون بين الجهات الحكومية والمنصات التقنية والمدارس والأسر والمهنيين الصحيين. أكدوا كذلك أن التحديد العمري ينبغي أن يترافق مع التوعية الأسرية والتثقيف المدرسي حول السلامة الرقمية وتعزيز مهارات النوم الصحي وتنظيم الوقت والتعامل مع التنمر الإلكتروني وبناء الثقة بالنفس، وتعليم الأطفال تدريجيا كيفية طلب المساعدة عند التعرض لمحتوى مؤذي أو ضغط نفسي عبر الإنترنت، بما يدعم انتقال أكثر أمانا وتدرجا نحو الاستخدام المسؤول للتقنية.

0: دائرة القضاء أبو ظبي.
1: تسوقوا في ريم مول واستمتعوا بأجواء منطقة مشجعي كأس العالم حتى 19 من يوليو. للمزيد من التفاصيل زوروا ريم مول.ae. استوديو واحد أكثر من 30 عاما ونحن في خدمتك، مستخدمين خبرتنا الطويلة في التعامل مع موضوعك، فساهم معنا بدورك الفاعل وطرحك الهادف عبر الوسائل التالية: الرسائل النصية 3544، المكالمات الهاتفية 655-1222، وتابعونا على حساب أبو ظبي اف ام عبر الانستغرام.
2: برنامج استوديو واحد من إذاعة أبو ظبي اف ام.

معكم مستمعينا مستمرين أكيد في برنامج استوديو واحد، للتواصل هاتفيا على 600-551-222 أو الرسائل النصية على 3544 أو البريد الإلكتروني كذلك على studio1@admn.ae. دائما مستمعين الرسائل النصية والبريد الإلكتروني من بعد إذنكم، الموضوع بإيجاز مع الاسم مع رقم الهاتف حتى يتم التواصل معكم بإذن الله. تحياتي لكم. عندي ملاحظة على بلدية الفجيرة، أرجو التواصل أبو عبد الله. إن شاء الله يا أبو عبد الله يتم التواصل بإذن الله. اليوم مستمعينا، بما أن نحن شوية تكلمنا في موضوعين إلى ثلاثة أخبار تقريبا عن الأطفال وما يخص الأطفال، لقيت خبر جميل أو نصائح جميلة من خلال مركز الاتحاد للأخبار، خمس نصائح للتعامل مع بكاء الأطفال. هذا العنوان شوية لفتني أمانة على كثير من الأطباء اللي تحدثوا عن كيفية التعامل مع بكاء الطفل، وأن الطفل وإن كان طفلا فإنه ما شاء الله تبارك الله دائما ما يكون ذكي ويعرف يتعامل ويدرس الحالة بناء عليها ممكن أن يصدر منه فعل. خلونا احنا نشوف النصائح الخمس اللي يعني ينصحوننا فيها للتعامل مع بكاء الأطفال. قد ينظر طفل صغير إلى والدته فيشوف أن ليش الكبار ما يبكون، فهل يعني بكائي أنني ضعيف؟ ممكن أن حتى الأم أو الأب ما يكون عندهم هذه الإجابة وغيرها. طبعا خبراء الصحة النفسية يشيرون إلى أن الطفل قد يتوقف عن التعبير، ولكن مشاعره لا تختفي بل تظل حبيسة داخله، وربما يجد صعوبة لاحقا في الحديث عنها مع أسرته أو أصدقائه أو شريك حياته. نذكر خمس نصائح وضعها الخبراء للتعامل مع بكاء الأولاد أو الأطفال بشكل أفضل. طيب، بداية لما يبكي الطفل مستمعين يكون رد الفعل الأول لدى بعض الآباء هو محاولة إيقافه سريعا، لكن البكاء ليس المشكلة في حد ذاته بل إشارة إلى وجود شعور أو موقف يحتاج إلى الفهم. فبعض الآباء أو الأمهات مثلا يقولون ليش تبكي؟ ما في شيء، شو صار؟ كذا إلى غيرها من الأشياء. ممكن يكون سؤال الطفل شو اللي صار؟ تبى تقول لي مثلا شو فيك؟ غيرها من الأسئلة التعاطفية اللي ممكن أنها تجذب الطفل للحديث عما يشعر بداخله. الولد أو الطفل مستمعين بطبيعته ما زال قاعد يتعلم، ما زال قاعد يشوف، ما زال قاعد يلقط من هذه الحياة اللي أقبل عليها مؤخرا. فلا نلوم هذا الطفل ولا نتعامل معاه بعقلية الكبار لما نشوفه مثلا يبكي أو غيرها مثلا من صدور الأفعال أو بعض الأفعال اللي في عالم الكبار مش موجودة. لا ننسى أن هذا طفل، لابد أن نستحضر عفوا هذا الأمر دائما ونحن نتعامل مع أطفالنا. فلما نشوف مثلا طفل يبكي أو طفل مثلا يصدر منه فعل، المفترض أنه ما يكون منه هذا الشيء. يعني مثلا أضرب مثال، لا يصدر مثلا ولا يتوقع من طفل أن يكذب، فإذا كذب فالمفترض أن نحن نضع سؤال آخر، شو اللي خلى هذا الطفل يكذب؟ في شيء، شو اللي خلى هذا الطفل يخفي الحقيقة؟ في أمر، ممكن أنه من قبل قال لي الحقيقة وشاف رد فعل ما كان يتمنى أو ما كان يبى، أو إحنا عصبنا عليه، أو مثلا أعطيناه نظرة مو حلوة أو أو أو أو، فبالتالي على طول الطفل عنده يكون عنده ردات فعل. قلت له الصدق ما عجبه، فبالتالي المفترض أني أنا ما أقول الصدق على براءته وعلى سجيته البشرية الطبيعية الجميلة. يشوف خلاص أنا المفترض أني أنا ما أقول له الصدق مرة ثانية، لأن قلت له المرة الأولى وزعل أو عصب أو أو أو، فهي مرة ثانية فيضطر إلى أن يمحور الكلام ويغير في الكلام وما يقول لك الحقيقة. للأسف في بعض الأحيان إذا بعد مرة ثانية كذب بناء على المرة الأولى فيشوف ردة فعل أخرى مو حلوة من مثلا القدوة، الأم، الأب، الشخص اللي أمامه، فيكون في حيرة هذا الطفل. قلت له المرة الأولى الحقيقة وشفت ردة فعل مو حلوة، غضب، عصب، زعل إلى آخره. قلت له كذبت عليه المرة الثانية، عصب لأني أنا ما كذبت. فالطفل يعني بينه وبين نفسه يتساءل شو المفترض أني أنا أسوي. المفترض أن نحن نعلمه على الأشياء الصحيحة السليمة، وبالتالي عليه هو يكون هذا مساره. ف
فاليوم نحن لما نتكلم عن بكاء الطفل لابد أن نحن نعي ونفهم لماذا يبكي الطفل، شو اللي يخليه يبكي. أحيانا ترى حتى بعض الأطفال يأخذونها سبحان الله فهم بأن بالبكاء تأتي الحاجة، يعني من خلال بكائي ممكن تلبى طلباتي، فتلقى مثلا على أقل حركة أو على أقل طلب أو أقل شيء إذا سمع لا يصيح. ليش يصيح؟ لأنه عرف بأن الحاجة ستلبى من خلال بكاء، من خلال البكاء، فبالتالي يكون عنده هذا السلاح موجود على طول. قلت لك أبا شيء الفلاني، قلت لي لا خلاص راح أصيح وراح تجيب لي إياه لأني أنا قاعد أصيح وتحاول أنت تسكتني. فالطفل ذكي بطبعه، فنحن لما نتكلم عن المرة الأولى المفترض أن نحن نسأله شو اللي يخليك تبكي، المفترض أن نحن نكون متعاطفين أكثر معه، نسمي المشاعر التسمية الصحيحة. مستمعينا، الطفل ما يملك المفردات عشان يشرح لك الحالة اللي هو يمر فيها أو شو اللي يخليه بهذه الحالة، فيقول لك أنا زين أنا مبزين أنا زعلان، بس عنده مصطلحات بسيطة، ولكن المفترض أن نحن نساعده على الحديث وأنه يتكلم ويسمي المشاعر بأسمائها، أنا معصب أنا زعلان أنا غيرها من الأشياء. كذلك يتعلم الأطفال مستمعين من السلوك اللي يشوفونه مما يتعلمونه من النصائح المباشرة. يحتاج الطفل إلى رؤية الكبار في محيطه وهم يعبرون كذلك عن مشاعرهم بصورة طبيعية حتى يأخذ هذا الطبع ويطبقه وهو طفل. يدرك كذلك الطفل أن التعبير عن الألم أو القلق لا ينقص منه ومن شخصه ومن مكانته، طبيعي طالما أنك أنت بشر فستتألم، بتشعر بقلق بتوتر بحزن بزعل بغضب بغيرها من المشاعر، ولكن الأمر الحقيقي هو كيفية التعامل مع هذه الأشياء. هذه الأمور المهمة مستمعينا، جميل منا نحن أن نحن نعلم أطفالنا من وهم صغار حتى يفهمون ويعون بأن للحالة النفسية ما هي للحالة الفسيولوجية الجسدية، كما أن الجسد يتألم ويتعب ويمرض كذلك سبحان الله الحالة النفسية ممكن أنك أنت تمر بتوتر بقلق من غيره، وهذه أمور طبيعية نحن نحتاج فقط كيفية التعامل معها بشكل السليم الصحيح. كذلك الأولاد أو الأطفال يحصل منهم كثير على الثناء لما يتحملون مثلا الألم بصمت، أو مثلا المفترض في هذا الموقف أنه يبكي ولكنه ما بكى، ممكن أن هذا يولد عنده آلية دفاع وآلية حماية المفترض أنها ما تكون فيه. فبالتالي نسمي الأشياء بأشياء، وأنه لما نتألم نتألم، وأنه لما ما نقدر نتحمل هذه الطاقة فوق طاقتنا ممكن أن نحن نتكلم. هذه الأشياء تساعد على تربية الطفل بشكل سليم وصحي. النصيحة

أمس مستمعين كذلك عدم ربط القوة بالصمت. تتمثل الفكرة في التوقف عن تعليم الأطفال أن الإنسان القوي لا يبكي، وهذه أنا كنت دائما أقولها سواء في هذا البرنامج أو غيرها من البرامج التي كانت تبث في إذاعات أخرى، بأن دائما أنا أقول لا يعني أبدا بأني أنا قوي أو أنا مثل ما نحن نقول بالمحل ريال البيت المفترض أن أنا دمعتي ما تنزل أو ما حد يشوفها. طبيعة الإنسان بأنه يحزن، بأنه يزعل، بأنه يمر بضغوط، بأنه يمر بمشاكل، الله يبعدها عنا وعنكم يا رب العالمين. بشر، بني آدم، فطبيعي جدا أنك أنت ممكن أنك تنزل دمعتك يعني. فطالما أنك أنت إنسان فستمر بهذه الأشياء، لا علاقة لها بالقوة أو الضعف. فالمفترض أن نحن كذلك نعلم أطفالنا على كيفية المواجهة والتعبير عنها بشكل صحي بدلا من الهروب منها أو إنكار وجودها. فالطفل ما يعرف أنه يستطيع القول بأنه حزين أو خائف أو يشعر بالوحدة وغيرها من الأشياء، بل ينمو وهو أكثر فهما لنفسه وأكثر قدرة على التواصل مع الآخرين. هذه النصائح بشكل عام مستمعينا في كيفية التعامل مع بكاء الأطفال، وأكيد أنتوا أدرى وأفهم. الله يحفظكم جميعا مستمعين. وصلنا معاكم لختام حلقتنا لليوم، نشكركم على حسن المتابعة والاستماع والمشاركة الطيبة الهادفة سواء عبر الاتصال أو الرسالة النصية أو البريد الإلكتروني. تحيات طاقم عمل برنامج استوديو واحد لكم مستمعين، جاسم محمد، أحمد العبيد، ليك أوثر، أحمد علي سبت. نلقاكم باكر في نفس الموعد في أمان الله.

0: هذا البرنامج برعاية
1: دائرة القضاء أبو ظبي.
2: تسوقوا في ريم مول واستمتعوا بأجواء منطقة مشجعي كأس العالم حتى 19 من يوليو. للمزيد من التفاصيل زوروا ريم مول.ae.

الجديد وكل ما تحب تسمعه على موجتنا. الحكاية أحلى والأغنية أقرب، خلك قريب وخلك على موجة بوظبي.

من بوظبي FM لكل مكان، نرافقكم على مدار الساعة. استمتع بأجمل الأغاني وأروع البرامج على بوظبي

0: ابو ظبي اف ام تجمع الذوق والمتعة.
1: كم عنيت ويتمت ولا مقصدي يا شيخ رؤياك
0: والإحساس
2: وانا اقصد على حبك وسادي لكن نبي

0: صوت من العاصمة يرافقكم أينما كنتم.
1: أبوظبي FM.

حان الآن موعد أذان الظهر حسب التوقيت المحلي بمدينة أبوظبي وضواحيها، وعلى القاطنين خارجها مراعاة فروق التوقيت.

الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمداً الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة وابعث مقاماً محموداً الذي وعدته.

0: من مركز الاتحاد للأخبار نحييكم ونقدم لكم الموجز الاقتصادي. وقعت حكومة الفجيرة اتفاقية مع مصفات الاتحاد التابعة لشركة اتحاد إنرجي القابضة لشراء إنتاج البنزين من المصفى، في خطوة استراتيجية تجسد التزام حكومة الفجيرة بدعم وتمكين المشاريع الاستراتيجية وتعزيز أمن واستدامة منظومة الطاقة وترسيخ مكانة الإمارة بوصفها مركزا إقليميا وعالميا رائدا للصناعات البترولية والخدمات اللوجستية. وقعت المبادرة الوطنية لتدوير المنسوجات نسيج 14 مذكرة تفاهم استراتيجية لتمكينها من تعزيز منظومة شراكاتها التي تتجاوز اليوم 35 جهة ومؤسسة من مختلف القطاعات لترسيخ دورها المحوري في قيادة التحول نحو الاقتصاد الدائري للمنسوجات. أعلنت أدنوك اليوم عن توقيع اتفاقية بيع وشراء لمدة 15 عاما مع شركة إمبكس كوربوريشن، أكبر شركة يابانية في مجال الاستكشاف والتطوير والإنتاج، لتوريد مليون طن متري سنويا من الغاز الطبيعي المسال من مشروع الرويس. كشفت أدنوك للتوزيع عن إبرام اتفاقية نهائية مع شركة شيل ساوث أفريكا هولدنج للاستحواذ على كامل رأس مال شركة شيل داونستريم جنوب أفريقيا بتكلفة تقديرية تصل إلى مليار دولار، ومن المتوقع إتمام الصفقة المقترحة خلال عام 2027 بعد استيفاء الموافقات التنظيمية والشروط المعتادة للإغلاق. ختام الموجز الاقتصادي، شكرا على حسن المتابعة.
1: استحبوا العائلة إلى منطقة مشجعي كأس العالم في ريم مول، أنفقوا 200 درهم إماراتي من الآن وحتى 19 من يوليو واستمتعوا بتحديات المهارات التفاعلية والملعب المصغر والأنشطة العائلية الممتعة. أكملوا بطاقة التحدي للدخول في السحب والفوز بجوائز مذهلة. زوروا ريم مول اليوم واستمتعوا بأجواء كأس العالم الحماسية. للمزيد من التفاصيل يرجى زيارة reemmall.ae. تطبق الشروط والأحكام.
2: ترى الإمارات يلدها غليظ ولحمتها مرة لحمون نكد

كل جديد وكل ما تحب تسمعه على موجتنا. الحكاية أحلى والأغنية أقرب، خلك قريب وخلك على موجة بوظبي.

0: حياة الأسرة مو مجرد أشخاص نعيش معهم. الأسرة عالم صغير نصنع فيه معنى الحب والأمان. الأسرة.
1: يقول غابور ماتي في كتابه: عندما يقول الجسد لا، كلما قل نمو القدرة العاطفية لدى الطفل على التنظيم الذاتي خلال فترة الرضاعة والطفولة، زاد اعتماده بالغاً على العلاقات للحفاظ على التوازن. وكلما زاد الاعتماد، تنام الخوف من ضياع تلك العلاقات أو زوال الأمان فيها. وعليه فإن قابلية التأثر بالضغط الذاتي والفسيولوجي تتناسب طردياً مع درجة الاعتماد العاطفي على الآخرين. لما ما يتعلم الطفل التنظيم الذاتي، يكبر وهو يحس بأن التوازن يكون عن طريق تقديم الآخرين له، وكل ما زاد اعتماده عليهم زاد خوفه من فقدانهم، لأن فقدهم يعني فقدان ذاته المعتمدة عليهم.
0: حياة الأسرة.

0: من مركز الاتحاد للأخبار أحييكم وأقدم لكم الموجز المحلي. بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله برقية التهنئة إلى فخامة السير ديفيد تيفاكابو الحاكم العام لجزر سليمان بمناسبة ذكرى استقلال بلاده. كما بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد المكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة برقيتي تهنئة مماثلتين إلى فخامة السير ديفيد تيفاكابو. أصدر صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله مرسوما اتحاديا بتعيين سعادة محمد سعيد راشد الشحي أمينا عاما للهيئة الوطنية للإعلام بدرجة وكيل وزارة. برعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله وبتوجيهات ومتابعة سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة، انطلقت أمس الاثنين فعاليات مهرجان الشيخ زايد الصيفي 2026 في منطقة الوثبة بأبوظبي، حيث شهدت منصة التسجيل إقبالا واسعا ومشاركة قياسية من الطلبة والطالبات. الخبر الأخير، أصدر سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة بصفته رئيسا لدائرة القضاء أبوظبي القرار رقم 40 لسنة 2026 بإنشاء محكمة متخصصة للنظر في جرائم الاتجار بالبشر في إمارة أبوظبي، وذلك ضمن جهود تعزيز منظومة القضاء المتخصص وتوفير أعلى معايير العدالة الناجزة. ختام الموجز قدمه لكم حمد علي، إلى اللقاء.
1: استحبوا العائلة إلى منطقة مشجعي كأس العالم في ريم مول، أنفقوا 200 درهم إماراتي من الآن وحتى 19 من يوليو واستمتعوا بتحديات المهارات التفاعلية والملعب المصغر والأنشطة العائلية الممتعة. أكملوا بطاقة التحدي للدخول في السحب والفوز بجوائز مذهلة. زوروا ريم مول اليوم واستمتعوا بأجواء كأس العالم الحماسية. للمزيد من التفاصيل يرجى زيارة reemmall.ae. تطبق الشروط والأحكام.
2: كل لحظة أجمل مع بوظبي FM.

الأغاني اللي تحبها والبرامج اللي تنتظرها كلها على أبوظبي FM.

على موجتنا أبو ظبي أف أم. الحكاية أحلى والأغنية أقرب. أبو ظبي أف أم.

السلام عليكم ورحمة الله. من مركز الاتحاد للأخبار أحييكم وأقدم لكم الموجز الدولي. أعرب سمو الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية عن إدانة دولة الإمارات واستنكارها الشديدين للمخططات الإرهابية التي تم إحباطها في المملكة المغربية الشقيقة والتي كانت تستهدف المساس الخطير بالنظام العام وأمن الأشخاص والممتلكات، وذلك بتنسيق لوجستي ودعم عملياتي مع فرع تنظيم داعش الإرهابي في منطقة الساحل. هذا وقد كانت السلطات الأمنية في المملكة المغربية قد أوقفت 10 أشخاص متطرفين ينشطون بتنسيق لوجستي ودعم عملياتي مع فرع تنظيم داعش الإرهابي بمنطقة الساحل الإفريقي، كانوا يخططون لعمليات إرهابية تستهدف المساس بالنظام العام وبأمن الأشخاص والممتلكات. أعلنت حركة حماس حل لجنة الطوارئ الحكومية المسؤولة عن إدارة غزة بعد عقدين من تولي زمام الحكم، فيما أعلنت اللجنة الوطنية لإدارة القطاع جاهزيتها لتسلم مهامها في إطار اتفاق وقف إطلاق النار مع إسرائيل وخطة السلام الأمريكية. بدأ الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون زيارة رسمية إلى سوريا، تعد الأولى لرئيس فرنسي منذ عام 2009، لتدشن مرحلة جديدة من العلاقات الثنائية القائمة على الاحترام المتبادل والشراكة المتكافئة. قالت السلطات الفنزويلية إن حصيلة ضحايا الزلزالين اللذين ضربا البلاد في 24 يونيو ارتفعت إلى 3535 قتيلا، فيما لا يزال نحو 18,000 شخص بلا مأوى. تأهل منتخب بلجيكا إلى الدور ربع النهائي من بطولة كأس العالم 2026 بعد فوزه على نظيره الأمريكي 4-1 في المباراة التي جمعتهما اليوم ضمن منافسات دور 16. وضربت بلجيكا موعدا مع إسبانيا في الدور ربع النهائي بعدما تأهل المنتخب الإسباني بفوزه على البرتغال 1-0. ختام الموجز الدولي قدمه لكم عبد الكريم بدوي، تحية لكم.

نعيش اللحظة معاكم ونصنع الذكرى. الأغاني الجميلة والفن الأصيل، موجة غير، إحساس غير. خلك قريب واستمتع، كل لحظة أجمل مع بوظبي.

من أبوظبي FM لكل مكان، نرافقكم على مدار الساعة. استمتع بأجمل الأغاني وأروع البرامج على أبوظبي FM.

كان الآن موعد أذان العصر حسب التوقيت المحلي لمدينة أبوظبي وضواحيها، وعلى القاطنين خارجها مراعاة فروق التوقيت.

التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمداً الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعث مقاماً محموداً الذي وعدته.

نعيش اللحظة معاكم. ونصنع الذكرى. ولا مغربي هواكم. أبوظبي FM.

رئيس الدولة ونائبه يهنئون حاكم عام جزر سليمان بذكرى استقلال بلاده. بصفته رئيساً لدائرة القضاء أبوظبي، منصور بن زايد يصدر قراراً بإنشاء محكمة متخصصة للنظر في جرائم الاتجار بالبشر. من مركز الاتحاد للأخبار أحييكم وأقدم لكم النشرة الإذاعية. بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله برقية تهنئة إلى فخامة السير ديفيد تيفاكابو الحاكم العام لجزر سليمان بمناسبة ذكرى استقلال بلاده. كما بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد المكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة برقيتي تهنئة مماثلتين إلى فخامة السير ديفيد تيفاكابو. أصدر صاحب سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله مرسوما اتحاديا بتعيين سعادة محمد سعيد راشد الشحي أمينا عاما للهيئة الوطنية للإعلام بدرجة وكيل وزارة، ويكون الأمين العام للهيئة الوطنية للإعلام مسؤولا أمام رئيس الهيئة عن التنسيق لتقييم ومتابعة السرد الإعلامي للدولة والإسهام في تعزيز سمعة الدولة والصورة الإيجابية لها والكشف المبكر عن الأزمات الإعلامية التي تواجهها

0: إضافة إلى الإشراف على سياسات واستراتيجيات وتشريعات الهيئة المتعلقة بتنظيم وتطوير قطاع الإعلام الوطني. استقبل فخامة باسيرو ديوماي فاي رئيس جمهورية السنغال معالي الشيخ شخبوط بن نهيان آل نهيان وزير دولة، وذلك في إطار زيارة معاليه الرسمية إلى داكار. ونقل معاليه إلى فخامته تحيات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد المكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله، وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة، وتمنياتهم لجمهورية السنغال وشعبها الصديق دوام التقدم والازدهار. وتناول اللقاء مسار العلاقات الثنائية بين دولة الإمارات وجمهورية السنغال والفرص المتاحة لتوسيع التعاون في المجالات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية. هذا وقد تسلم معالي أحمد الأمين محمد لو رئيس وزراء جمهورية السنغال رسالة خطية من صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله تتصل بالعلاقات الثنائية بين البلدين. جاء ذلك خلال استقبال معالي رئيس الوزراء معالي الشيخ شخبوط بن نهيان آل نهيان وزير دولة في مستهل زيارة عمل يقوم بها معاليه إلى العاصمة داكار حيث سلمه الرسالة. أصدر سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة بصفته رئيسا لدائرة القضاء أبوظبي القرار رقم 40 لسنة 2026 بإنشاء محكمة متخصصة للنظر في جرائم الاتجار بالبشر في إمارة أبوظبي. التفاصيل في سياق التقرير التالي.
1: توحد المحكمة الجديدة في إطارها التنظيمي منظومة إجرائية متكاملة تبدأ من نيابة عامة متخصصة تتولى مهام التحقيق والادعاء في جرائم الإتجار بالبشر وصولاً إلى دوائر ابتدائية واستئنافية تختص بالنظر في هذه الجرائم، بما يدعم الارتقاء بكفاءة الإجراءات القضائية وتسريع وتيرة الفصل في الدعاوى. وفي إطار تعزيز منظومة الحماية الشاملة وتوحيد الجهود، حدد القرار اختصاص المحكمة بالنظر في جميع قضايا الإتجار بالبشر التي تقع في نطاق إمارة أبوظبي، مع إلزام الدوائر القضائية المنظور أمامها قضايا إتجار البشر بإحالتها إلى المحكمة المستحدثة ما لم يكن قد تم إقفال باب المرافعة في الدعوة، وذلك لضمان خضوع جميع القضايا لمنظومة العدالة المتخصصة.
0: ننتقل الآن إلى موجز للأخبار العالمية مع الزميل عبد الكريم بدوي.
2: السلام عليكم ورحمة الله. من مركز الاتحاد للأخبار أحييكم وأقدم لكم الموجز الدولي. أعرب سمو الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية عن إدانة دولة الإمارات واستنكارها الشديدين للمخططات الإرهابية التي تم إحباطها في المملكة المغربية الشقيقة والتي كانت تستهدف المساس الخطير بالنظام العام وأمن الأشخاص والممتلكات، وذلك بتنسيق لوجستي ودعم عملياتي مع فرع تنظيم داعش الإرهابي في منطقة الساحل. هذا وقد كانت السلطات الأمنية في المملكة المغربية قد أوقفت 10 أشخاص متطرفين ينشطون بتنسيق لوجستي ودعم عملياتي مع فرع تنظيم داعش الإرهابي بمنطقة الساحل الإفريقي، كانوا يخططون لعمليات إرهابية تستهدف المساس بالنظام العام وبأمن الأشخاص والممتلكات. أعلنت حركة حماس حل لجنة الطوارئ الحكومية المسؤولة عن إدارة غزة بعد عقدين من تولي زمام الحكم، فيما أعلنت اللجنة الوطنية لإدارة القطاع جاهزيتها لتسلم مهامها في إطار اتفاق وقف إطلاق النار مع إسرائيل وخطة السلام الأمريكية. بدأ الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون زيارة رسمية إلى سوريا تعد الأولى لرئيس فرنسي منذ عام 2009 لتدشن مرحلة جديدة من العلاقات الثنائية القائمة على الاحترام المتبادل والشراكة المتكافئة. قالت السلطات الفنزويلية إن حصيلة ضحايا الزلزالين اللذين ضربا البلاد في 24 يونيو

0: ارتفعت إلى 3535 قتيلة، فيما لا يزال نحو 18,000 شخص بلا مأوى. تأهل منتخب بلجيكا إلى الدور ربع النهائي من بطولة كأس العالم 2026 بعد فوزه على نظيره الأمريكي بأربعة أهداف مقابل هدف في المباراة التي جمعتهما اليوم ضمن منافسات دور 16. وضربت بلجيكا موعدا مع إسبانيا في الدور ربع النهائي بعدما تأهل المنتخب الإسباني بفوزه على البرتغال بهدف دون رد. ختام الموجز الدولي قدمه لكم عبد الكريم بدوي، تحية لكم.
1: أكدت هيئة أبوظبي للدفاع المدني جاهزيتها على مدار الساعة للاستجابة للحالات الطارئة، ودعت أفراد المجتمع إلى تعزيز الوعي بإجراءات السلامة خاصة مع دخول فصل الصيف وارتفاع درجات الحرارة. نستمع إلى حديث المقدم سعيد محمد العفاري من هيئة الدفاع المدني أبوظبي رئيس قسم السلامة العامة.
2: مع ارتفاع درجات الحرارة خلال فصل الصيف تزداد بعض المخاطر التي يمكن تجنبها باتباع السلوك الآمن، مثل الأحمال الكهربائية الزائدة وإهمال صيانة التوصيلات الكهربائية وأجهزة التكييف وسوء استخدام الشواحن والبطاريات. كما تؤكد هيئة أبوظبي للدفاع المدني على أهمية توفير وسائل السلامة في المسابح وعدم ترك الأطفال دون رقابة وتجنب التعرض المباشر لأشعة الشمس خلال ساعات الذروة، وعدم ترك الأطفال داخل المركبات مهما كانت المدة قصيرة، والالتزام بالتعليمات السلامة عند استخدام المركبات الكهربائية والهجينة.
1: وصلنا معكم مستمعين الكرام إلى ختام النشرة، وهذا تذكير بالعناوين. رئيس الدولة ونائباه يهنئون حاكم عام جزر سليمان بذكرى استقلال بلاده. بصفته رئيسا لدائرة القضاء أبوظبي، منصور بن زايد يصدر قرارا بإنشاء محكمة متخصصة للنظر في جرائم الاتجار بالبشر. شكرا للمتابعة، تقبلوا تحياتي من التقديم محدثكم حمد علي، ومن الإخراج لؤي السعدي. إلى اللقاء.
3: استحبوا العائلة إلى منطقة مشجعي كأس العالم في ريم مول. أنفقوا 200 درهم إماراتي من الآن وحتى 19 من يوليو، واستمتعوا بتحديات المهارات التفاعلية والملعب المصغر والأنشطة العائلية الممتعة. أكملوا بطاقة التحدي للدخول في السحب والفوز بجوائز مذهلة. زوروا ريم مول اليوم واستمتعوا بأجواء كأس العالم الحماسية. للمزيد من التفاصيل يرجى زيارة ريم مول.ae. تطبق الشروط والأحكام.

المتعة تبدأ من قلب العاصمة، من أبوظبي اف ام. صوتي ونسك طول اليوم، تجمع الذوق والمتعة والإحساس. أبوظبي اف ام.

0: طاقات فريدم مصممة عشان تناسب أسلوب حياتك. فريدم، اختيارك بكيفك. اعرف أكثر بزيارة en.ae. تطبق الشروط والأحكام. en دائما في أكثر.
1: المتعة تبدأ من بوظبي FM. لا تغير الموجة، ارفع الصوت.

0: استحبوا العائلة إلى منطقة مشجعي كأس العالم في ريم مول. أنفقوا 200 درهم إماراتي من الآن وحتى 19 من يوليو، واستمتعوا بتحديات المهارات التفاعلية والملعب المصغر والأنشطة العائلية الممتعة. أكملوا بطاقة التحدي للدخول في السحب والفوز بجوائز مذهلة. زوروا ريم مول اليوم واستمتعوا بأجواء كأس العالم الحماسية. للمزيد من التفاصيل يرجى زيارة reemmall.ae. تطبق الشروط والأحكام.
1: من عبق الماضي إلى وروع الأغاني

على موجتنا أبو ظبي اف ام. الحكاية أحلى والأغنية أقرب. أبو ظبي اف ام.

من مركز الاتحاد للأخبار أحييكم وأقدم لكم الموجز المحلي. أصدر صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله مرسوما اتحاديا بتعيين سعادة محمد سعيد راشد الشحي أمينا عاما للهيئة الوطنية للإعلام بدرجة وكيل وزارة. قال صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله بحمد الله وتوفيقه: نطلق اليوم الدورة الجديدة من جائزة دبي للقرآن الكريم، نبحث عن أجمل الأصوات القرآنية في العالم لنحتفي بهم ونصلي خلفهم ونكرمهم في شهر رمضان المبارك القادم بإذن الله. أصدر سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة بصفته رئيسا لدائرة القضاء أبوظبي قرارا بإنشاء محكمة متخصصة للنظر في جرائم الإتجار بالبشر في إمارة أبوظبي ضمن جهود تعزيز منظومة القضاء المتخصص وتوفير أعلى معايير العدالة. قال سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع: قبل 3 أعوام أطلقنا سياسة خدمات 360 ومن خلالها طورنا 1474 خدمة حكومية بشكل شامل ومتكامل بما أسهم في اختصار الوقت والجهد والتكاليف على المتعاملين. تحت رعاية كريمة من سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك أم الإمارات رئيسة الاتحاد النسائي العام رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية أعلن الاتحاد النسائي العام اطلاق مبادرة فاطمة بنت مبارك للريادة الرقمية للمرأة الأفريقية. ختام الموجز قدمته لكم أميرة البلوشي.

0: مع أبوظبي اف ام.
1: وين رايح؟
0: صوتك الأقرب وإحساسك الأجمل، يومك أحلى ولحظاتك أجمل. استمع واستمتع.
1: وين رايح؟
0: وعيش أجواء أبوظبي

0: أنا مسافر هالشهر وكل مرة أتوتر من أسعار الصرف لما أستخدم بطاقتي خارج الدولة.
1: عليك بطاقة إياند موني.
0: كيف يعني؟
1: تعطيك أفضل أسعار الصرف، تقدر تشحنها قبل الصفر بالدرهم الإماراتي وتستخدمها في الخارج بعملات مختلفة.
0: صدق؟ هذا بيخلي السفر أسهل وايد.
1: بالضبط، وهي بعد أأمن بكثير من أنك تشيل كاش وياك.
0: ممتاز،
1: سافر بذكاء مع بطاقة إياند موني واستمتع بأفضل أسعار الصرف وين ما سافرت. أمورك طيبة مع إياند موني. تطبق شروط والأحكام.

كل جديد وكل ما تحب تسمعه على موجتنا. الحكاية أحلى والأغنية أقرب، خلك قريب وخلك على موجة بوظبي.

من مركز الاتحاد للأخبار نحييكم ونقدم لكم الموجز الدولي. سيجتمع وزراء خارجية عدد من دول الخليج العربي مع نظرائهم من دول الناتو اليوم لمناقشة أزمة مضيق هرمز وأمور أخرى، من بينها اقتراح فرنسي بريطاني بإطلاق مهمة بحرية متعددة الجنسيات. هز انفجاران العاصمة السورية دمشق اليوم، بينما كان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون يجري لقاء مع نظيره السوري أحمد الشرع في زيارة وصفت بأنها تاريخية. وأعلن مكتب الرئيس الفرنسي أن ماكرون بخير وأن زيارته إلى سوريا مستمرة. أعلنت حركة حماس حل لجنة الطوارئ الحكومية المسؤولة عن إدارة غزة بعد عقدين من تولي زمام الحكم، فيما أعلنت اللجنة الوطنية لإدارة القطاع جاهزيتها لتسليم مهامها في إطار اتفاق وقف إطلاق النار مع إسرائيل وخطة السلام الأمريكية. دعا وزير الخارجية الألماني إلى تحميل إيران تكاليف عمليات أوروبية محتملة لإزالة الألغام من مضيق هرمز، مشيرا إلى أن طهران تتحمل المسؤولية عن زرع الألغام في أحد أهم الممرات البحرية الدولية. قالت السلطات الفنزويلية أن حصيلة ضحايا الزلزالين الذين ضربا فنزويلا في 24 من يونيو ارتفعت إلى 3535 قتيلا، فيما لا يزال نحو 18,000 شخص بلا مأوى. ختام الموجز الدولي، شكرا على حسن المتابعة.

ظبي اف ام، حيث يبدأ المزاج الجميل. نغم يلامس القلب. صباحكم ومساكم أجمل مع بوظبي

في هذا العدد من مجلة زهرة الخليج، ميرا الكعبي تزين الغلاف وتؤكد: الخيل جزء مني تربيت على حبه. ونقرأ معا: المرأة الإماراتية في ميادين العز. ونلتقي آمنة العديدي التي تكشف: خدمة المجتمع جوهر العمل الوطني. ونحاور شم المرزوقي التي تطمح إلى حمل الحرفة الإماراتية إلى العالم. كما تجدون أحدث صيحات الموضة والعطور والديكور، لا تفوتوا قراءة هذا العدد المتميز من خلال الاشتراك في خدمة توزيع أو أمازون للحصول على نسختكم الورقية، أو تحميل تطبيق زهرة الخليج المجاني.

0: أهود بيني وبين تلع العنوقي من دون وصله مالي أهبد وغناه هو غايتي هو باري كل عوقي هو راحتي ودونه ترى مالي عزاه وراحتي ودونه ترى مالي عزاه أبو ظبي ثام
1: نعيش اللحظة معاكم ونصنع الذكرى الأغاني الجميلة والفن الأصيل موجة غير إحساس غير خلك قريب واستمتع كل لحظة أجمل مع بوظبي FM.

حان الآن موعد أذان المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة أبوظبي وضواحيها، وعلى القاطنين خارجها مراعاة فروق التوقيت.

الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمداً الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة وابعث مقاماً محموداً الذي وعدته.

0: برحمتك حظا ونصيبا برحمتك يا أرحم الراحمين.
1: أعزائي المستمعين، تنضم الآن إذاعة أبوظبي FM مع مركز الاتحاد للأخبار في

0: برنامج الإمارات قلعة حصينة.
1: صريح بأن هذا الاتفاق إما أن ينجز كما تم الاتفاق عليه، وإما أن ستكون هنالك الخطة الثانية أو الخطة البديلة للجانب الأمريكي في إنهاء هذا الجانب. وهذا يعكس أن الصبر الأمريكي لم يعد طويلا، وأن صبر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بدأ يأخذ منحى النفاذ في التعامل مع الجانب الإيراني الذي لا يقدر عواقب الأمور. وحقيقة هنا نريد أن نقف عند نقطة مهمة جدا. ما الذي يدفع الجانب، السؤال المهم، ما الذي يدفع الجانب الإيراني إلى تكرار هذه الحالات؟ حقيقة قبل فترة كان هنالك مفاوضات في باكستان ثم عادت إلى قطر. الجانب الإيراني فوجئ بأن العديد أو الكثير من الأوراق التي كان يراهن أو يحاول أن يلعب عليها سحبت من يده، تحديدا المضيق. المضيق عندما تم فتح الطريق البديل للمشاطئ للساحل العماني هو بالتأكيد إضعاف لسيطرة ومحاولة الهيمنة التي حاول الجانب الإيراني أن يفرضها على مضيق هرمز، وبالتالي فوجئ الجانب الإيراني بأن هنالك خطط وبدائل أخرى. ذهب إلى المفاوضات على أمل أنه سيستلم مبلغ ما يقرب من 22 مليار
2: بالحديث
1: دولار.
2: عن هذا الممر، هل عبرت مجموعة من السفن لهذا الطريق الذي أعلنت عنه المنظمة العالمية البحرية؟ هل عبرت مجموعة سفن؟
1: بالفعل هنالك حالة عبور. السفن التي تم استهدافها اليوم هي في الجانب العماني، يعني ليست يعني قريبة من المضيق، من الطريق الذي المشاطئ أو المحاذي للجزيرة قاشم. هو في الجانب العماني الذي تم افتتاحه من قبل الملاحة الدولية وهيئة الملاحة الدولية وسلطنة عمان. هذا المضيق أصبح هو شبه الرئيسي، وأغلب السفن تمر منه، لأن الجميع ما زال يخشى الألغام التي وضعتها الجانب الإيراني في مياه المضيق. أعود إلى النقطة التي كنت أتحدث فيها، وهي تحديدا الدوافع التي أو الأسباب التي جعلت الجانب الإيراني أن يحاول أن يفعل هذه المشاغبات أو هذه الهجمات من أجل أن يحقق بعض المكاسب. الورقة الأخرى التي سحبت من الجانب الإيراني هي ورقة الأموال المجمدة. كان يعتقد الجانب الإيراني أنه يستطيع أن يستلم أو أنه ذاهب للاستلام ما يقرب من 6 مليارات دولار أمريكي ينعش فيها خزينته والحالة الاقتصادية المنهارة لديه. فوجئ بأنه هنالك آلية للتعامل فيها، وأنه لن يستلمها مبالغ فورية ولا نقدية، بل هي مقابل خطوات يقدمها وستكون عبارة عن مواد غذائية وأدوية، كما صرح الرئيس الأمريكي يتم صرفها من الجانب الأمريكي بهذه المبالغ. كذلك الورقة الأخطر والأهم هي ورقة الجانب اللبناني التي ذهبت إلى المفاوضات المباشرة، والتي من المرتقب خلال الأيام القادمة أن تكون الجولة الجديدة منها في روما كما تم الإعلام من قبل بعض الوسائل الإعلامية. لذلك الجانب الإيراني يشعر أنه مع مرور الوقت يفقد الكثير من أوراق التي حاول أن يناور بها. وأخطر ما في الموضوع أن الجانب الإيراني الآن بدأ يفقد جانب أو ورقة الجانب الأوروبي التي كان يعول عليها، فأنها ستبقى على الهامش في هذه المعادلة التي تشكل حالة من الضغط الجديد على قيادة الجانب الإيراني.
2: الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم في حديثه يلوح بالعبارة التي قالها تقريبا قبل شهر: أستطيع هدم جسورهم في ساعة واحدة. اليوم هذه لهجة يتحدث بها الرئيس الأمريكي مرة أخرى، يتحدث عن قرب الوصول إلى اتفاق، ويتحدث أيضا بالتلويح باستخدام القوة. عدنا للتصريحات الساخنة مرة أخرى: طهران تتجرأ وتقوم بضرب السفن مرة أخرى،
1: وعرقجي يقول لا، لا مفاوضات في ظل التهديد. حقيقة نحن لم نخرج من إطار التصريحات. هذه الحرب،
2: هل ننتظر انتهاء كأس العالم؟
1: هذه الحرب هي يعني حتى في ظل كأس العالم وتغيرات كأس العالم أيضا ربما أصبح حاضرا في
2: هذه في الساحة. هناك في الساحة.
1: أعتقد أن ليست الأمور في انتظار كأس العالم، ولكن الرئيس الأمريكي ما زال يقدم العصا وما زال يرفع العصا وما زال يقدم الجزرة. الرئيس الأمريكي ما زال يعرف تبعات التدمير أو الحاق الضرر الكبير على الشعب الإيراني، ما زال يعطي الجانب السلام والمهل تلو المهل. وأريد أن أعود هنا إلى نقطة مهمة جدا. المستغرب أن ما حدث اليوم من استهداف هذه الناقلات، والتي هي ناقلات لدول يعني مثل قطر التي هي تدير الوسيط. مفاوضات ووسيط، هذا يعطي حالة التخبط وحالة يعني عدم الثقة بهذا النظام، رغم أن دول المنطقة التي لم تكن هي طرفا في هذه الحرب منذ اللحظة الأولى وهي التي أقنعت الرئيس الأمريكي بالمضي قدما في سيناريو المفاوضات وسيناريو السلام من أجل تجنيب المنطقة حالة الاضطراب والتدمير الاقتصادي في

0: المنطقة والعالم. لكن الجانب الإيراني هل يستوعب هذه المهل؟ ولكن هذه أيضا في رسالة أخرى أن الجانب الأمريكي يؤكد الرئيس دونالد ترامب أن هذه المهل لن تطول كثيرا، وربما ستذهب العواقب إلى أمور لا تحمل عقباها مع الجانب الإيراني إن استمر في سياسة اللعب على حافة الهوية.
1: سيد أحمد سيد الخبير في العلاقات الدولية معنا مباشرة من القاهرة، الرئيس الأمريكي أكد بالأمس أن الولايات المتحدة لم تقدم أي أموال إلى إيران في إشارة إلى الأموال المجمدة بلا شك. كيف يمكن أن نقرأ التعامل الأمريكي مع هذا الملف حتى الآن؟ رسائل الرئيس الأمريكية هنا يقودنا الحديث بأن الرئيس الأمريكي يعرف كيف يتعامل مع طهران.
2: بالطبع أستاذ حامد، يعني تصريحات الرئيس ترامب أنه لم يقدم الأموال للجانب الإيراني هو بالطبع يعطي في رسالة في أكثر من اتجاه. الاتجاه الأول هو لمنتقديه في الداخل الأمريكي بأن ترامب هو يكرر نفس ما حدث مع أوباما في عام 2015 عندما قدم الأموال للإيرانيين وكانت تقدم كاش في الطائرات، واستخدمتها إيران ليس في تحقيق التنمية في الداخل ولكن في دعم نفوذها وأزرعها في وكلائها في المنطقة. وبالتالي ترامب يقول أن مذكرة التفاهم أو الاتفاق المتوقع النووي النهائي لن يكون مثل اتفاق أوباما الذي وصفه به الاتفاق المعيب. النقطة الثانية هو قال أيضا أن الأموال والإفراج عن الأموال وهي ما بين 100 و 120 مليار وهي طبعا نتيجة للعقوبات ولسنوات وعقود لن يتم إلا بأن يكون هناك التزامات إيرانية محددة فيما يتعلق ببنود مذكرة التفاهم المتعلقة بفتح مضيق هرمز وعدم تهديد التجارة، ثم الأهم ربطه أيضا بمفاوضات النووي والوصول إلى اتفاق. ولذلك هنا ترامب يستخدم ورقة الأموال المجمدة وورقة العقوبات ورفع العقوبات كوسيلة للضغط على الجانب الإيراني لدفعه نحو تقديم التزامات. هناك نقطة ثالثة المتعلقة بأن الجانب الأمريكي قال أن هذه الأموال لن تقدم بشكل مباشر للحكومة الإيرانية وإنما ستقدم للشعب الإيراني، بمعنى أنه سيتم التعاقد مع شركات
1: خارجية. هل يمكن أن تكون هذه هي الأسباب برأيك؟
2: الأغذية والمستلزمات الإنسانية وغيرها بما فيها حتى سلع غذائية أمريكية مثل فول الصويا.
1: لم يتم تقديم أموال مجمدة وهذه ردة فعل قد تكون من طهران.
2: هناك أسباب عديدة لكن على الأقل الرئيس ترامب هو يقول الجانب الإيراني بالطبع هو أوضاع اقتصادية صعبة، يواجه أوضاع اقتصادية من نتيجة للعقوبات، نتيجة للحرب، نتيجة للأوضاع الاقتصادية الداخلية التي أدت إلى طبعا خروج التظاهرات في قبل هذه الحرب في ديسمبر الماضي، وبالتالي هو يريد الحصول على الأموال بأي قدر. ولذلك هنا كان يتوقع أن مجرد مذكرة التفاهم وتوقيعها وفتح المضيق سيؤدي إلى الإفراج تلقائيا عن الأموال، وهو ما لم يستوعب رسالة الرئيس ترامب. ترامب لديه هدف استراتيجي المتمثل كما يقول منع امتلاك إيران من السلاح النووي، هذا لن يتم إلا باتفاق نووي نهائي يختلف تماما عن اتفاق أوباما يقوم على وقف التخصيب أو تعليقه لعشرين عاما، تفكيك المنشآت النووية، تسليم اليورانيوم المخصب بنسبة 60% أو تفكيك القدرات الإيرانية بمعنى آخر حتى يختلف. إذا لم يصل هذا سلميا سيلجأ إليه عسكريين، وهو كي يصل هذا عبر المفاوضات يستخدم أدوات الضغط على الجانب الإيراني. ولذلك هنا بدأ النظام الإيراني يفقد الرشادة في اتخاذ القرارات، بدأ يجن ومن ذلك سعى إلى العمل على استخدام مضيق هرمز وتصعيد الورقة باستهداف التجارة الدولية دون حتى مراعاة للتداعيات القانونية والسياسية والاقتصادية على الجانب الإيراني، لأنها تأتي بنتائج عكسية، سيفقد تعاطف العالم، سيفقد تعاطف الدول حتى التي تسعى إلى منع العودة للحرب، سيزيد من الانتقادات والموقف الدولي الرافض بما فيه حلفاء إيران الصين وروسيا المتعلق بتهديد التجارة الدولية. وبالتالي هنا الجانب الإيراني يلعب العامل الوقت، هو يريد الاستغراق في بنود مذكرة التفاهم في قضية العقوبات، قضية الأموال المجمدة وغيرها من القضايا، وتأجيل والمماطلة في الاتفاق الوصول لاتفاق نووي، وهذا ما يرضاه الرئيس ترامب. ولذلك تصريح واضح يقول الإيرانيين إما أن تصل الاتفاق وسنقدم حوافز مقابل ذلك، وإما سيتم إنهاء المهمة بالعودة أخرى للخيارات الخشنة الخيارات العسكرية، وهذا ما لا يستوعبه الجانب الإيراني.
1: بالعودة أستاذ أحمد، بالعودة
2: أن الورقة الذهبية الآن مضيق هرمز.
1: بالعودة إلى الحديث عن المهمة التي
2: الجانب الأمريكي،
1: نعم، بالعودة إلى المهمة التي قلت عنها، المهمة هي ما الذي يجب أن يحسم أولاً؟ دعني أذهب إلى ضيفي الأستاذ وائل محمود، ما الذي يجب أن يحسم في البداية؟ أمن الملاحة؟ أم العقوبات؟ أم الملف النووي؟ أرى بأن مضيق هرمز يأخذ نصيب الأسد في هذه اللحظات،
0: لأن إيران أردت أن يأخذ نصيب الأسد في هذا الجانب، وليست القضية قضية أموال لم تدفع.
1: هي من أرادت أم تم السماح لها بهذا؟
0: هي حاولت أن تجعله هو القضية الأساسية، لم يوافق احد، لن يسمح احد لايران ان تاخذ مضيق هرمز.
1: الولايات المتحده
0: لم تعطي ايران
1: ملكيه. هناك حصار تقوم به الولايات المتحده، يعني تستطيع بانها يعني بعض الاحيان انها تتعقب بعض المسيرات التي قد تهدد الناقلات.
0: تحدثت وذكرت انفا بان القوات الامريكيه شنت ضربات على ثلاث جزر ودمرت كافة المنصات إطلاق المسيرات والصواريخ. هذه الهجمات التي تأتي في إطار الاتفاق وعقب التوقيع عليه هي رد مباشر من القوات الأمريكية. القوات الأمريكية لم تسحب قواتها، هي فقط رفعت الحصار عن حركة السفن الداخلة والخارجة إلى الجانب الإيراني. حقيقة الجانب الإيراني أراد أن يجعل من مضيق هرمز ورقة للمكاسب والابتزاز العالم، وهذه معادلة إيران التي حاولت أن تفرضها من خلال هذه السيطرة على مضيق هرمز. لذلك هذا الجانب لا يستطيع أن يبقى فيه الجانب الإيراني طويلا، وسيتحول إلى كارثة عليه شاء الجانب الإيراني أم أبى عندما يجد الجانب الأوروبي. وكما ذكرت سابقا أن هذه المعادلة بدأت تمس الاقتصاد العالمي، وبالفعل هي أثرت فيه في إمدادات الطاقة وسلاسل الغذاء.
1: كيف يمكن حرق هذه الورقة الإيرانية فيما يتعلق بمضيق هرمز، سواء بالحصار سواء بالضغط الاقتصادي، أم ماذا برأيك؟
0: هنالك العديد من الوسائل. المسار البديل الذي تم فتحه في سلطنة عمان، تحرك القوات الأمريكية ممكن من توجيه ضربات مركزة وحادة على مناطق الجزر الإيرانية التي تصدر منها هذه الصواريخ والتي يتحرك فيها. هنالك العديد من الخيارات التي تستطيع الولايات المتحدة الأمريكية وتستطيع كذلك الدول الأوروبية إن أرادت أن تدخل في هذه المعادلة أن تفرضها. ولكن يعني دعنا نكون واقعيين، الجانب الإيراني هو أراد أن يجعل ملف مضيق هرمز في المقدمة، وأن يجعله المعضلة أو المعادلة الكبرى لأمرين. الأمر الأول، أراد أن يفرض سياسة جديدة في مضيق هرمز، وهو في محاولة منه إن نجح فيها فيكون له السيطرة، وتصبح السيطرة في مضيق هرمز والمتحكم فيه هي للجانب الإيراني. والنقطة التالية وهي تأخير تنفيذ بنود الاتفاق، وخاصة الوصول إلى النقطة أو الملف الأساسي، وهو روح القيادة الإيرانية، الملف النووي. لأن الملف النووي هذه سنوات الشقاء والعناء التي فرضت على الشعب الإيراني. ماذا ستقول القيادة الإيرانية عندما تصل إلى مرحلة تصفير الجانب، تصفير تخصيب اليورانيوم، تسليم اليورانيوم المخضب؟ ماذا ستقول القيادة الإيرانية أو ما تبقى من القيادة الإيرانية لشعبها في الداخل، الذي تحمل على مدار سنوات طويلة هذه الحالة من الاقتصاد الصعب والمتهالك الذي عاشه، وحالة العناء والفقر التي يعيشها المواطن الإيراني، وكذلك التعرض للقصف والدمار والخراب، والذي يصل إلى التهديد بتدمير الجانب الأمريكي، بتدمير كافة ما تبقى منه. لذلك الجانب الإيراني يحاول أن يفرض معادلة جديدة، أولا في مضيق هرمز تكون له اليد العليا فيها، وهذا ما يحاول أن يلعب عليه. النقطة الثانية وهي تأجيل الوصول إلى ملف الجانب الملف النووي، على أمل أن تتغير ربما القيادة الأمريكية، أو أن تمر هذه السنوات وأن تأتي هنالك حالة، أو تصاب القيادة الأمريكية بنوع من الملل والضجر، أو أنها تخضع للضغوطات الإيرانية، فلا تكون الخسائر في الجانب أو التنازلات الإيرانية في جانب الملف الإيراني النووي كبيرة كما هو متوقع.
1: اليوم أذهب يعني إلى السيد أحمد سيد في القاهرة. مضيق هرمز يعود مرة أخرى، قمة الناتو في تركيا تضع أمن مضيق هرمز على جدول أعمالها، ماذا يعني انتقال الملف إلى هذا المستوى الدولي في هذا التوقيت؟
2: بالطبع أستاذ حامد، مضيق هرمز هو قضية تمس أمن الطاقة العالمي، ليس قضية إيرانية أو قضية أمريكية أو قضية إيرانية أمريكية، ولكن هي قضية عالمية حقيقة، لأنها محاولات تغيير وضعية المضيق أو السيطرة أو استهداف السفن هو بالطبع تشكل خطورة، ودول الناتو حقيقة خاصة الدول الأوروبية تضررت كثيرا

0: أخيرا من إغلاق المضيق نتيجة للتهديدات الإيرانية للسفن بالمسيرات والصواريخ والألغام، وهي أصلا كانت تعاني من أزمات اقتصادية نتيجة استمرار الحرب الروسية الأوكرانية، وقبلها أزمات كورونا، وقبلها تداعيات كثيرة. ولذلك مضيق هرمز شكل حقيقة نقطة اهتزاز للاقتصاد العالمي، وهذا ما جعل دول الناتو وهذا يسيطر على اجتماعات الناتو في أنقرة اليوم وغدا حقيقة، لأن أمن الطاقة هو أمن عالمي، هو قضية عالمية لا تخص طرف. الجانب الأوروبي في السابق ودول الناتو حاولت الانخراط من خلال صيغ مختلفة، من خلال تشكيل قوة بحرية بريطانية فرنسية لتضمان حرية الملاحة، هناك توسيع مهمة القوى الأوروبية اسبيدوس وغيرها، وبالتالي الأوروبيين لديهم مصلحة، لكن حتى الآن الأوروبيين لم ينخرطوا بالشكل الفعال المتعلق أولا بالضغط على الجانب الإيراني، عفوا الجانب الإيراني لوقف هذه التهديدات السفن، لأن هناك أدوات كثيرة يمكن للأوروبيين إذا استخدموها بالفعل أن يضغطوا على الإيرانيين، لأن هناك علاقات تجارية، علاقات اقتصادية، أيضا سيفقدون التعاطف الأوروبي وتبقى إيران معزولة دوليا. ولذلك أمن مضيق هرمز ومحاولة استخدام الإيراني المضيق في هذا التوقيت وتصعيد التوتر فيه واستهداف السفن هو بمثابة ورقة اللعب بالنار، وهذا ستحرق أيضا الجانب الإيراني، ستحرق أيضا تعاطف الدول معه، ستحرق أيضا وتنشئ تيار دولي
1: دكتور
0: ضد هذا المنطق المتعلق بأن مجرد فقط استهداف سفن مدنية، أهداف مدنية، هو يمثل خطورة.
1: نعم دكتور، أنا لدي دقائق معدودة قبل ختام البرنامج، أعود إلى الأستاذ وائل بشكل سريع، هل لا تزال مهلة وقف إطلاق النار كافية لإنقاذ مسار التفاهم ولو باختصار؟
2: المهلة منذ البداية مستنزفة، ومعيار أن تبقى لتمرير الاتفاق هذا مرهون بالتطورات والتعامل الإيراني. البنود الأساسية والبند الأول هو وقف إطلاق النار وعدم السماح بالخروقات. إذا استمرت الخروقات الإيرانية لن تكون هنالك هدنة لوقف إطلاق النار، وستكون ردود الأفعال ربما مدمرة على الجانب الإيراني الذي لا يقدر عواقب الأمور، وربما تكون الحالة التي وصلت إليها الخلافات الداخلية في الجانب الإيراني ما بين الحرس الثوري والجانب السياسي الذي يريد المفاوضات هي النقطة الحاسمة لمن ستميل كفة، هي التي سترجح إما أن تبقى الهدنة أو أنها ستكون ليس لها وجود وتعود الأمور إلى سابق عهده.
1: دكتور أحمد في القاهرة، ولو باختصار، ما الذي يدفع واشنطن لإعطاء الدبلوماسية فرصة جديدة رغم التهديدات الإيرانية الأخيرة باختصار؟
0: يعني بالطبع الجانب الأمريكي هو أعطى فرصة للمفاوضات لكي يقول للعالم أنه أعطى المهلة للجانب الإيراني ويلقي الكرة في الملعب الإيراني، وأن لابد من وصول اتفاق نووي نهائي وضمان حرية الملاحة، هذه الأهداف الاستراتيجية. وبالتالي عندما إذا عاد الرئيس الأمريكي أو الجانب الأمريكي إلى الأداة الخشنة أو التصعيد العسكري، هو سيقول أنه بعد استنفاذ الفرص الدبلوماسية. نعم. والجانب الإيراني لم يلتقط هذه الرسالة، هو يحاول اللعب العامل الوقت والمراوغة وإطالة أمد المفاوضات كما حدث في عهد أوباما، وهذا بالطبع ما لن يقبله الرئيس ترامب، وهذا ما يفسر تصريحه بأنه إذا لم يتم الاتفاق سننهي المهمة بالوسائل الأخرى.
1: وصلت إلى الدقيقة الأخيرة من البرنامج، ما هو السيناريو الأقرب خلال الأيام المقبلة باختصار؟
0: أنا في اعتقادي السيناريو ستظل هناك رغبة ومصلحة في استمرار المفاوضات، لكن لن تستمر الوترة طويلة. إذا استمرت الخروقات الإيرانية وتهديد الملاحة وتهديد السفن، هنا قد يفقد الجانب الأمريكي صبره. نعم. الاستراتيجي، وبالتالي قد نعود إلى مرة أخرى إلى جولة من التصعيد.
1: أستاذ وائل محمود، السيناريو المتوقع خلال الساعات القادمة وبعد هذه الهجمات الإيرانية وتصريحات الرئيس الأمريكي؟
2: أنا أعتقد أن سياسة ومعادلة الفعل ورد الفعل ستستمر، كلما استمرت الخروقات الإيرانية سيستمر رد الفعل الأمريكي العسكري بالضربات المحدودة والمركزة، على أمل أن تقنع الجانب الإيراني ويخضع للمبادئ التي تم التوقيع عليها، أو اللجوء إلى عملية عسكرية قوية ومحدودة تنهي الوضع برمته.
1: الأستاذ وائل محمود، إعلامي ومحلل سياسي، شكرا جزيلا لك. وكان معنا من القاهرة الدكتور أحمد سيد أحمد، خبير العلاقات الدولية، معنا من القاهرة، شكرا جزيلا لكما. إذن نترقب الساعات القادمة ما هو

0: الأصالة روح تتناغم فيها الألحان،
1: الحب خلد سيرتك داخل الروح،
0: وبجمل الأبيات تمتزج أروع الأصوات.

0: ابوظبي اف ام تجمع الذوق والمتعة.
1: كم عنيت ويتمت ولا مقصدي يا شيخ رؤياك
0: والإحساس
2: وانا اقصد على حبك وسادي لكن نبيات شعري مات ويد

0: رئيس الدولة يصدر مرسوماً اتحادياً بتعيين محمد سعيد الشحي أميناً عاماً للهيئة الوطنية للإعلام. محمد بن راشد يطلق الدورة الجديدة من جائزة دبي للقرآن الكريم. من مركز الاتحاد للأخبار أحييكم وأقدم لكم النشرة الإذاعية.
1: أريد أكد أن البيت متوحد بأهل الإمارات، والإمارات قلعة حصينة ولتطمئن القلوب. دار بخير إن شاء الله.
0: أصدر صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله مرسوما اتحاديا بتعيين سعادة محمد سعيد راشد الشحي أمينا عاما للهيئة الوطنية للإعلام بدرجة وكيل وزارة. حمد علي والتفاصيل.
2: يكون الأمين العام للهيئة الوطنية للإعلام مسؤولاً أمام رئيس الهيئة عن التنسيق لتقييم ومتابعة السرد الإعلامي للدولة والإسهام في تعزيز سمعة الدولة والصورة الإيجابية لها والكشف المبكر عن الأزمات الإعلامية التي تواجهها الدولة، بالإضافة إلى الإشراف على سياسات واستراتيجيات وتشريعات الهيئة المتعلقة بتنظيم وتطوير قطاع الإعلام الوطني في الدولة وترخيص وسائل الإعلام والأنشطة الإعلامية، كما يشرف على وكالة أنباء الإمارات وتنظيم تسجيل واعتماد الإعلاميين ومراسلي وسائل الإعلام الأجنبية في الدولة بما في ذلك المناطق الحرة.
0: قال صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله: بحمد الله وتوفيقه نطلق اليوم الدورة الجديدة من جائزة دبي للقرآن الكريم، نبحث عن أجمل الأصوات القرآنية في العالم لنحتفي بهم ونصلي خلفهم ونكرمهم في شهر رمضان المبارك القادم بإذن الله. وأضاف سموه: كلام الله نور وهدى ورحمة، نحتفي بحفاظه منذ 29 عاما وسنبقى بإذن الله مستمرين على هذه السيرة والمسيرة، ونسأل الله أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال. أصدر سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة بصفته رئيسا لدائرة القضاء أبوظبي القرار 40 لسنة 2026 بإنشاء محكمة متخصصة للنظر في جرائم الإتجار بالبشر في إمارة أبوظبي. التفاصيل في تقرير حنان الخليفي.
3: في خطوة تعزز منظومة العدالة المتخصصة، توحد المحكمة الجديدة لقضايا الاتجار بالبشر في أبوظبي منظومة إجرائية متكاملة تبدأ من نيابة عامة متخصصة للتحقيق والادعاء وصولاً إلى دوائر ابتدائية واستئنافية تختص بالنظر في هذه الجرائم، بما يسهم في رفع كفاءة الإجراءات القضائية وتسريع الفصل في الدعاوى. ويشمل اختصاص المحكمة جميع قضايا الاتجار بالبشر الواقعة ضمن نطاق إمارة أبوظبي، مع إحالة القضايا المنظورة أمام المحاكم إليها ما لم يقفل باب المرافعة فيها لضمان خضوعها لمنظومة قضائية متخصصة، بما يعزز الحماية الشاملة ويرفع كفاءة تحقيق العدالة.
0: قال سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع: قبل 3 أعوام أطلقنا سياسة خدمات 360، ومن خلالها طورنا 1474 خدمة حكومية بشكل شامل ومتكامل، بما أسهم في اختصار الوقت والجهد والتكاليف على المتعاملين. وقال سموه أيضا عبر إكس:
4: ضمن برنامج حمدان بن محمد للخدمات الحكومية 2025 الذي ينظمه مركز نموذج دبي التابع للأمانة العامة للمجلس التنفيذي لإمارة دبي، كرمنا فريق هيئة كهرباء ومياه دبي بقيادة الأخ سعيد الطاير براية حمدان، ونبارك لدائرة الأراضي والأملاك فوزها بجائزة أفضل مبادرة رائدة، وللإدارة العامة للهوية وشؤون الأجانب دبي فوزها بجائزة أفضل تجربة مدينة رقمية، ولكل من دائرة الاقتصاد والسياحة ودي بي وورد فوزهما بجائزة القنوات الرقمية المشتركة. شكرا لكل الجهات الحكومية التي تواصل تقديم نموذج يليق باسم دبي، ورحلتنا مستمرة لأن هدفنا أن تبقى حكومة دبي الأقرب للناس والأسرع في تلبية تطلعاتهم والنموذج العالمي الأكثر إلهاماً في تقديم الخدمات الحكومية.
0: أطلق سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي ولي عهد عجمان رئيس المجلس التنفيذي أجندة بلدية عجمان AM30X30، وهي خارطة طريق حضرية متكاملة تجسد مستهدفات رؤية عجمان 2030. وقال سموه إن تنفيذ 30 مشروعا حضريا وتنمويا بتكلفة 1,800,000,000 درهم يجسد التزام عجمان الاستثمار في البنية التحتية المستدامة، كونها حجر أساس لتعزيز جودة الحياة ورفع كفاءة الخدمات ودعم النمو الاقتصادي والاجتماعي. دانت دولة الإمارات بأشد العبارات التفجيرين الإرهابيين اللذين وقعا بالقرب من وزارة السياحة في العاصمة السورية دمشق وأسفرا عن إصابة عدد من الأشخاص. وشددت وزارة الخارجية في بيان لها على أن دولة الإمارات تعرب عن استنكارها الشديد لهذه الأعمال الإرهابية ورفضها الدائم لجميع أشكال العنف والإرهاب التي تستهدف زعزعة الأمن والاستقرار. كما أكدت الوزارة تضامن دولة الإمارات مع الجمهورية العربية السورية وشعبها الشقيق في هذا الهجوم الآثم، معربة عن تمنياتها بالشفاء العاجل لجميع المصابين. أكدت هيئة أبو ظبي للدفاع المدني جاهزيتها على مدار الساعة للاستجابة للحالات الطارئة، ودعت أفراد المجتمع إلى تعزيز الوعي بإجراءات السلامة خاصة مع دخول الصيف وارتفاع درجات الحرارة. المقدم سعيد محمد العفاري رئيس قسم السلامة العامة في هيئة الدفاع المدني أبو ظبي:
5: مع ارتفاع درجات الحرارة خلال فصل الصيف تزداد بعض المخاطر التي يمكن تجنبها باتباع السلوك الآمن، مثل الأحمال الكهربائية الزائدة وإهمال صيانة التوصيلات الكهربائية وأجهزة التكييف وسوء استخدام الشواحن والبطاريات. كما تؤكد هيئة أبو ظبي للدفاع المدني على أهمية توفير وسائل السلامة في المسابح وعدم ترك الأطفال دون رقابة وتجنب التعرض المباشر لأشعة الشمس خلال ساعات الذروة وعدم ترك الأطفال داخل المركبات مهما كانت المدة قصيرة والالتزام بالتعليمات السلامة عند استخدام المركبات الكهربائية والهجينة.
0: بهذا مستمعينا وصلنا إلى ختام النشرة، وهذا تذكير بالعناوين. رئيس الدولة يصدر مرسوما اتحاديا بتعيين محمد سعيد الشحي أمينا عاما للهيئة الوطنية للإعلام. محمد بن راشد يطلق الدورة الجديدة من جائزة دبي للقرآن الكريم. شكرا للمتابعة، تقبلوا تحياتي من التقديم أمير البلوشي، ومن الإخراج لؤي السعدي. إلى اللقاء.
6: أريد أكد أن البيت متوحد بأهل الإمارات، والإمارات قلعة حصينة ولتطمئن القلوب. دار بخير إن شاء الله.

0: صوت من العاصمة يرافقكم أينما كنتم.
1: أبوظبي FM

ابوظبي اف ام، استمع واستمتع، معاكم دايما اقرب، وعيش اجواء ابوظبي اف ام. ابوظبي اف ام، صوت الامارات اللي تحبه.

حان الآن موعد أذان العشاء حسب التوقيت المحلي لمدينة أبوظبي وضواحيها، وعلى القاطنين خارجها مراعاة فروق التوقيت.

فريدم مصممة عشان تناسب أسلوب حياتك. فريدم، اختيارك بكيفك. اعرف أكثر بزيارة en.ae. تطبق الشروط والأحكام. en، دائما في أكثر.

أبوظبي FM، صوتك الأقرب وإحساسك الأجمل.

نعيش اللحظة معاكم. ونصنع الذكرى. ولا مغربي هواكم. أبوظبي FM.

عدد شهر أبريل من مجلة ناشونال جيوغرافيك العربية. متحف التاريخ الطبيعي أبوظبي، صرح جديد في جزيرة السعديات يحكي قصة الحياة على لسان تحف رائعات. مآسي بيزنطة في عصر الظلمات، علماء يستنطقون كنوزا غارقة علها تبوح بأسرار إمبراطورية بائدة. ملهمو ناشونال جيوغرافيك، رموز ومغامرون ومبدعون وحالمون يثابرون ويناضلون لأجل كوكب سالم مأمون. للاشتراك واقتناء المجلة بنسختها الورقية يرجى الاتصال على 600-500-877 أو زيارة توزيع.ae. مجلة ناشونال جيوغرافيك العربية، مجلتك العالمية بلغتك العربية.

نبض الإمارات وصوت الحياة. استمتع بأجمل الأغاني وأروع البرامج على أبوظبي FM.

0: مع أبوظبي اف ام.
1: وين رايح؟
0: صوتك الاقرب واحساسك الاجمل، يومك احلى ولحظاتك اجمل. استمع واستمتع.
1: وين رايح؟
0: وعيش اجواء أبوظبي.

0: حياة الأسرة مو مجرد أشخاص نعيش معهم. الأسرة عالم صغير نصنع فيه معنى الحب والأمان. الأسرة.
1: يقول غابور ماتيه في كتابه: عندما يقول الجسد لا، كلما قل نمو القدرة العاطفية لدى الطفل على التنظيم الذاتي خلال فترة الرضاعة والطفولة، زاد اعتماده بالغاً على العلاقات للحفاظ على التوازن. وكلما زاد الاعتماد، تنامى الخوف من ضياع تلك العلاقات أو زوال الأمان فيها. وعليه فإن قابلية التأثر بالضغط الذاتي والفسيولوجي تتناسب طردياً مع درجة الاعتماد العاطفي على الآخرين. لما ما يتعلم الطفل التنظيم الذاتي، يكبر وهو يحس بأن التوازن يكون عن طريق تقديم الآخرين له، وكل ما زاد اعتماده عليهم زاد خوفه من فقدانهم، لأن فقدهم يعني فقدان ذاته المعتمدة عليهم.
0: حياة الأسرة.

كل جديد وكل ما تحب تسمعه على موجتنا. الحكاية أحلى والأغنية أقرب. خلك قريب وخلك على موجة. أبو ظبي

في هذا العدد من مجلة زهرة الخليج، ميرا الكعبي تزين الغلاف وتؤكد: الخيل جزء مني تربيت على حبه. ونقرأ معا: المرأة الإماراتية في ميادين العز. ونلتقي آمنة العديدي التي تكشف: خدمة المجتمع جوهر العمل الوطني. ونحاور شم المرزوقي التي تطمح إلى حمل الحرفة الإماراتية إلى العالم. كما تجدون أحدث صيحات الموضة والعطور والديكور، لا تفوتوا قراءة هذا العدد المتميز من خلال الاشتراك في خدمة توزيع أو أمازون للحصول على نسختكم الورقية، أو تحميل تطبيق زهرة الخليج المجاني.

0: الأغاني اللي تحبها.
1: والبرامج اللي تنتظرها
0: كلها على أبوظبي.

طبقات فريدم مصممة عشان تناسب أسلوب حياتك. فريدم، اختيارك بكيفك. اعرف أكثر بزيارة en.ae. تطبق الشروط والأحكام. en، دائما في أكثر.

0: صوت الإمارات.
1: أصبحت يا شقرا يا عيل على المسرح ولا جب الغاية ولا جب الغاية ما من عظامه.
0: أبوظبي FM صوت الإمارات اللي تحبه.

0: الأغاني اللي تحبها كلها على أبو ظبي اف ام.
1: للمشاعر حد وللسلطة حدود، وش بقى للعمر حتى نهدره، لكن التاريخ صعب انه يعود، درب عمر الحي ولازم نعبره، ما نجود الجود إلا من الوجود، والمكارم عند أهل المقدرة، لا يصيب إحساسك الناشط برود، لا تزال أجزاء فينا مزهرة، كم بنينا في العمر صرح وسدود، وكم حلمنا أحلام حلوة مبهرة، وكم زرعنا زرع ما مات محصود، عقب ما كنا بيدينا نبذرة، الضغوط كثار يا الظبي الشرود، آسف من الحين وارجو المعذرة، قلتها مالي من النية جحود، تايب من الذنب كبرة وصغرة. السيادة بين صمتك والكلام، لا تبوح بشي وقصدك بفهمه، في عيونك شفت مكنون الغرام، من دموع واحمرار وسلهمة، الخضوع أحيان ما هو انهزام، وانهزام الحب يعني مرهمة، ما رضيت بيوم وضع الانقسام، أو حياة اثنين فضة مبهمة، أرفض التجريح وتحليل الحرام، والنفوس بطاعة الله ملهمة، نفس مؤمن يرجي إحسان السلام، وربنا ما خيب اللي يزهمة، احفظ الله في صلاتك والقيام، ولا يأثر فيك داع المشهمة، السيادة تكتسب بالاحترام، شيء واضح للعيان ونفهمه. قايد للصيد يا ظبي النفود، يا حلو فيك الوصف والتسمية، في عيونك صرتنا المغرم بزود، يا عيون تستحق التضحية، في شفاتك لون مفتاح الورود، يا شفات ما بعدها أمنية، في جبينك لاح براق الرعود، يا جبين ليت ساهر كمسية، في قوامك دق يا مبروم عود، يا قوام يستحق التزكية، في وجودك يكمن إحساس الوجود، يا وجودي يا كمال التسوية، في حياتي ما بقى لحبي حدود، واصبح التاريخ لي والأحلام.

أسراره أكبر من حدود أمنياتي. عرفت حبك شي ما هو مأهول إلا لقلبي واسكنك يا ثباتي. عرفت حبك شي بالنفس مبذول تكوينته بشرى أماني حياتي. عرفت حبك شي محمي ومعزول عن العيون الكايدة يا مناتي. عرفت حبك شي بالعرض والطول أقصى مسافات العمر يا غناتي. عرفت حبك شي بالقلب محمود والخافي أكثر واكتفي بذكرياتي. أنادي من سكن بقصى فؤادي على منه نفس روحي وزادي على منه حرم عيني رقادي. أنا أهواه يزور العين طيفه ثم ضمه وأحس إن الهوى عطره وشمه وحبي له يفوق عن حب أمه. أنا أهواه صحيح إن الزمن فرق حبايب وأنا رجواي فإنسان غايب معه قلبي بصدق الحب ذايب. أنا أهواه أنا وياه والذكرى الجميلة خليل ما نسى عشرة خليلة. أنا انسى الناس واتركهم وجيلة. أنا أهواه ألا يا سائليني عن غرامي أنا ضامي لشوفه

0: اف ام خلها دوم في البال.
1: خليك قريب من أحبابك واستمتع مجاناً بمكالمات صوت وفيديو فائقة الدقة سواء كانت فردية أو جماعية مع فلاتر تضيف المتعة لكل مكالمة. حمل تطبيق جو تشات الآن

0: ذاكرة الزمن.
1: أما اللي ما يفهم شيء، الحاضر يشوف الحاضر ولا يشوف الماضي، هذا ما يسوي شيء ولا يعمل شيء. لازم يعرف ماضي أهله، وانتوا تفهمون عن ماضي أهلكم وعن ماضيكم، تفهمون حتى أنه يفهم الطريق يشوف.
0: نستحضر الماضي على أبو ظبي.

نعيش اللحظة معاكم ونصنع الذكرى. الأغاني الجميلة والفن الأصيل. موجة غير، إحساس غير. خلك قريب واستمتع، كل لحظة أجمل مع بوظبي FM.

0: حياة الأسرة مو مجرد أشخاص نعيش معهم. الأسرة عالم صغير نصنع فيه معنى الحب والأمان. الأسرة.
1: يقول عالم الأعصاب دين برنت: أساليب تربية الطفل ترتبط باحتمالية الإصابة بأحد اضطرابات القلق. الآباء المفرطون في نقد أبنائهم يمكنهم أن يزرعوا فيهم خوفاً مستمراً في أن يزعجوا أحداً، في حين أن الآباء المفرطين في حماية أبنائهم يمكنهم أن يمنعوهم من أن يجربوا أي نتائج سلبية لأفعالهم. فعندما يكبر الطفل ويقوم بفعل أي شيء له مردود سلبي لا يكون معتاد هذا، فيؤثر عليه الأمر بشكل أكبر مما يلائم الموقف. لما يكون أسلوب التربية للأطفال هو الإفراط في شيء معين، يكبر الطفل وهو غير مستعد.
0: حياة الأسرة.

0: الأصالة روح تتناغم فيها الألحان،
1: هيا تفضل علي،
0: وبجمل الأبيات تمتزج أروع الأصوات.

من أبوظبي FM لكل مكان، نرافقكم على مدار الساعة. استمتع بأجمل الأغاني وأروع البرامج على أبوظبي FM.

0: أقلام إماراتية، إضاءة على أعمال أدبية لكتاب من الإمارات.
1: شجن بنت القدر الحزين. في الساعة 10:30 مساء في أحد الأسواق المزدحمة بالناس، وبالتحديد في أحد محال الذهب، دخل شاب يرتدي دشداشة وغترة يغطي بها وجهه بحيث لم يكن يرى منه سوى عينيه. شجن بنت القدر الحزين. هكذا تبدأ رواية شجن بنت القدر الحزين في أول أسطرها، بما يشكل تشويقا سرديا للقارئ. شجن بنت القدر الحزين، أول رواية بقلم نسائي في الإمارات، نشرت بداية عقد التسعينيات، هي باكورة الأعمال الروائية للكاتبة الإماراتية حصة الجروان الكعبي عام 92. نشرت أولى طبعات الرواية تحت اسم مستعار للمؤلفة هو حصة جمعة، أما النسخة الحديثة من نفس الرواية فتحت اسم مستعار ثان هو سارة الجروان. هذا الاسم الثاني هو الاسم المعتمد حاليا في جميع مؤلفاتها الأدبية. حازت الكاتبة على جائزة أفضل كتاب إماراتي سنة 2003 عن مجموعتها القصصية أيقونة الحلم، وجائزة العويس عام 2012 لأفضل عمل روائي عن روايتها عذراء ولي وساحر. أما في روايتها الأولى شجن بنت القدر الحزين، تناولت الكاتبة ثيمة الإجبار المفضي إلى ردات فعل غير محسوبة. بداية الرواية تنبئ بأحداث ذات طابع تشويقي بوليسي غامض إن صحت التسمية، لكن الحقيقة بأن النص يتحول فيما بعد إلى سرد واضح لأحداث متسلسلة دون تفريعات أو حتى قصص جانبية. لعل ذلك يعود إلى أنها أولى المحاولات الروائية للمؤلفة، إذ يتضح لاحقا في أعمالها التالية تطور واختلاف ملموس في أسلوبها السردي الروائي. رواية شجن بنت القدر الحزين اتخذت قصة الضغوط التي تمر بها بطلة الرواية، وتحكي قصة فتاة تكره على الزواج مرتين، المرة الأولى من شخص غير سوي يذيقها الأمرين حتى يطلقها، والثانية كانت من رجل يكبرها عمرا بكثير، وتنتهي زيجتها الثانية كذلك بالطلاق. كل هذا يضع الفتاة في علاقة متأزمة مع أسرتها، يفضي إلى هروب من الواقع وينبئ بنهاية شبه محتومة منذ اللحظة الأولى. هكذا يمكن النظر إلى النص الروائي في هذه الرواية بأنها تنتمي للروايات التسجيلية، بمعنى الروايات

0: التي يكتفي كتابها بعرض معطيات واقع أبطال الرواية. ربما تبدو أحداث الرواية غير منطقية للوهلة الأولى، ولكن هذا لا يؤثر بشكل عام على العمل الأدبي في مجمله، ويعطي لمحة عن التطورات التي اعترت النتاجات الأدبية والنمو الذي شهدته التجربة الكتابية لأدباء الإمارات مع السنوات. هروب ومجازفة وقدر حزين هي ثلاثية هذا النص الروائي. رواية شجن بنت القدر الحزين.
1: أقلام إماراتية. إعداد وتقديم هيثم حمدان. إخراج وليد سراب.
2: الأغاني اللي تحبها.
3: والبرامج اللي تنتظرها.
2: كلها على
3: أبوظبي FM.

عندما تترك الكلمات تبدأ الموسيقى. اسمعنا اسمعنا وعيش اللحظة على إذاعة أبوظبي 90 FM. خلها دوم في البال.

نغم يلامس القلب. صباحكم ومساكم أجمل مع أبوظبي FM.

بطاقات فريدم، خيارات البيانات والمكالمات غير المحدودة والترفيه وغيرها. اعرف أكثر عبر en.ae. تطبق شروط والأحكام. en دائما في أكثر.

0: من ذاكرة الزمن.
1: أما اللي ما يفهم شيء الحاضر يشوف الحاضر ولا يشوف الماضي، هذا ما يسوي شيء ولا يعمل شيء. لازم يعرف ماضي أهله، وانتم تفهمون عن ماضي أهلكم وعن ماضيكم، تفهمون حتى أنه يفهم الطريق يشوف.
0: نستحضر الماضي على أبو ظبي.

أضحك لمعجك والموج عاد فينا كم لمعك يا بحر الأشواق من كم أضحك

الأصالة روح تتناغم فيها الألحان، وبجمل الأبيات تمتزج الروح.

كرت الزمن نستحضر الماضي على أبو ظبي اف ام. عدد شهر أبريل من مجلة ناشونال جيوغرافيك العربية. متحف التاريخ الطبيعي أبو ظبي، صرح جديد في جزيرة السعديات يحكي قصة الحياة على لسان تحف رائعات. مآسي بيزنطة في عصر الظلمات، علماء يستنطقون كنوزا غارقة علها تبوح بأسرار إمبراطورية بائدة. ملهمو ناشونال جيوغرافيك، رموز ومغامرون ومبدعون وحالمون يثابرون ويناضلون لأجل كوكب سالم مأمون. للاشتراك واقتناء المجلة بنسختها الورقية يرجى الاتصال على 600-500-877 أو زيارة توزيع.ae. مجلة ناشونال جيوغرافيك العربية، مجلتك العالمية بلغتك العربية.

0: كلمة استكثرك وقتي علي وغداك، عدد زماني كل ما طار هول.
1: موسيقى صوت عبق الماضي بأثير الحاضر.
2: راجع بشوقي ولهفتي
1: قهوة غبي اف ام 90 اف ام، خلها دوم في البال.

0: صوت الإمارات.
1: أصبحت يا شقرا يا عيل على المسرح ولا جب الغاية ولا جب الغاية ما من عظامه.
0: بوظبي أف أم صوت الإمارات اللي تحبه.

0: لحظة هدوء، لحظة سرور، لحظة لإذاعة أبوظبي لها حضور.
1: أبوظبي FM.

بيني وبينك غربة كنا هالليل، ما عاد يذكرنا مكان التلاقي. ارحل مع النسيان وبرحل مع السهيل، ما عاد في قلبي لك اليوم باقي. كلمات الشاعر سهيل، اسم جديد أتمنى أن يعجبكم.

أبوظبي أف أم، استمع واستمتع، معاكم دايما أقرب وعيش أجواء أبوظبي أف أم. أبوظبي أف أم، صوت الإمارات اللي تحبه.

0: على موجتنا أبو ظبي أف أم. الحكاية أحلى والأغنية أقرب. أبو ظبي أف أم.
1: في هذا العدد من مجلة زهرة الخليج، ميرا الكعبي تزين الغلاف وتؤكد: الخيل جزء مني تربيت على حبه. ونقرأ معا: المرأة الإماراتية في ميادين العز. ونلتقي آمنة العديدي التي تكشف: خدمة المجتمع جوهر العمل الوطني. ونحاور شم المرزوقي التي تطمح إلى حمل الحرفة الإماراتية إلى العالم. كما تجدون أحدث صيحات الموضة والعطور والديكور، لا تفوتوا قراءة هذا العدد المتميز من خلال الاشتراك في خدمة توزيع أو أمازون للحصول على نسختكم الورقية، أو تحميل تطبيق زهرة الخليج المجاني.

0: كلمة استكثرك وقتي علي وغداك عدد زماني كل ما طار هو
1: موسيقى صوت عبق الماضي بأثير الحاضر
2: راجع بشوقي ولهفتي
1: قهوة بي اف ام 90 اف ام خلها دوم في البال.

0: مع أبوظبي اف ام.
1: وين رايح؟
0: صوتك الاقرب واحساسك الاجمل، يومك احلى ولحظاتك اجمل. استمع واستمتع.
1: وين رايح؟
0: وعيش اجواء أبوظبي.